0: منار أكو شاب اتصل بشاب قال لي أنا بموقف بلكي تجيني، هو لسه ما إجا يعني. فهاي المواقف
1: محذورة دي ولا إيه؟
0: إيه المعنى في قلب الشاعر.
1: زين برايك شنو أصعب قرار ممكن يتخذ الشاب؟
0: شوف أعتقد يتصل بصاحبه يقول له بلكي تجيني وصاحبه ينكتبي. طبعا للأمانة الشباب بيناتهم فد تناغم غريب يعني، مثلا ممكن هو عادي وما يزعلون، مو مثلنا احنا ذا شوية حسيت الشيء
1: نزعل احنا.
0: ايه.
1: نزعل بساعة. اذن خلي نروح نسمع زميلنا طلال المدني وتقريره لهذا اليوم وراجعين وياكم.
2: السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
2: شنو أصعب قرار ممكن يأخذ الشاب بحياته برأيك؟
3: أصعب قرار يعني ممكن يأخذ الشاب بحياته هو قرار اختيار الطريق اللي يحدد مستقبله، يعني مو بس بالنسبة للدراسة أو الوظيفة، وإنما شي يريد يكون بعد 10 سنين، مرات يكون بين حلم تحقيق حلم يحبه وبين واقع يفرض نفسه عليه، بين مسؤوليات العائلة طموحه الشخصي. هذا القرار طبعا كلش صعب ومتعب، لأن أي اختيار ممكن يغير حياته بالكامل. حتى لو اختار الصح يبقى يفكر شنو لو اخترت الطريق الثاني.
2: شنو أصعب قرار ممكن يأخذ الشاب بحياته؟
4: أصعب قرار ممكن يأخذ الشاب هو قرار التغيير، خصوصا إذا كان متعلق بترك شيء متعود عليه حتى لو كان مؤذي، مثل ترك علاقة أو شغل أو بيئة مما تساعد على التطور. الإنسان بطبعه يخاف من المجهول، لذلك اتخاذ القرار يغير حياته يحتاج شجاعة كبيرة، لأن البداية الجديدة دائما تكون مليانة خوف وأسئلة وعدم وضوح.
2: السلام عليكم.
5: عليكم السلام.
2: شنو أصعب قرار ممكن يأخذ الشاب بحياته برأيك؟
5: برأيي أصعب قرار يمر به الشاب هو قرار الارتباط والزواج، لأن الموضوع مو مجرد مشاعر وإنما مسؤولية واستقرار ومستقبل. الشاب يفكر 1000 مرة هل هو مستعد نفسيا وماديا، هل هو أنه راح يقدر يبني بيت ويحافظ عليه، خصوصا بهالوقت اللي الضغوط الاقتصادية بيه تكون كبيرة. يصير القرار مو سهل أبد، لأن أي خطوة محسوبة على العمر كله.
2: السلام عليكم.
6: عليكم السلام.
2: شنو أصعب قرار ممكن يأخذ الشاب بحياته برأيك؟
6: يعني برأيي أصعب قرار إنه لما يضطر يختار بين البقاء قريب من أهله أو يسافر يعني حتى يحقق مستقبله. هذا القرار يعني صراع كبير بين القلب والعقل. القلب يريد الناس اللي يحبهم، والعقل يريد يعني فرصة أفضل على مود الحياة. هواي من الشباب يعيشون هالحيرة يومية، لأن السفر ممكن يعني يفتح لهم يعني أبواب جديدة، لكن بنفس الوقت يأخذ منهم خلينا نقول تفاصيل وأشخاص ما يتعلمون.
2: شكرا جزيلا.

0: سمعنا التقرير يا منار، طبعاً كثيرة هي القرارات اللي يتم اتخاذها من قبل الشباب، سواء يعني طبعاً احنا خلينا ننطي مساحة انه سواء البنية او الولد، بس حنركز انه الشاب شنو اصعب قرار.
1: انا اقول لما يسوي الرجيم ويعوف الاكل يقولون أقرب الطرق إلى قلب الرجل معدته، فأنت تخيلي إيش قد يحب الأكل الرجل.
0: للأمانة أنا شفت تقرير يقولون لا، كذبة، هاي مو أقرب طريق لقلب الرجل معدته أبدا، أنه أنت تفهمي تحسين به. أما هاي فكرة الأكل، فواحد قال لا ترى الدليفري موجود والمطاعم كومة، يعني بطلونا هاي السالفة.
1: هذا أكل المطاعم غير شكل، غير عن أكل البيت.
0: ها انت تشوفين؟
1: اي اي
0: انا راح نفكر يا عاد. اذا اصعب موقف اعتقد اتخاذ خطوه الزواج، اختيار الزوجه او
1: الشغل، ممكن
0: الشغل. ولكن يعني من خلال الحياه شفنا، وبعد اكيد الراي لمستمعينا، انه اتخاذ خطوه الانفصال عن اهله، انه يعني ينتقل
1: ما بعد الزواج
0: كثير منهم يصيرون في يعني منتصف طريق بين زوجته وبين امه او عائلته، يطلع اما يطلع. اعتقد هذا يعني اني امانه اقول الله يعين الرجال بين من يصير به هيك مواقف. اكو مواقف هو يكون الشاب بيها بموقف صعب، زوجته برقبته وامه محبتها، فيصير اكو هواي مواقف. لكن اكو اشياء اكيد ما نعرفها يا منار. راح نسمع اراء مستمعينا، يقدرون يتصلون على هواتفنا او نسمع ارائهم، وحنذكر بالهواتف لمن ما يعرف ارقامنا. طبعا هي اكيد معروفه، ولكن مستمعينا الجدد يزايدون، فنذكر الارقام. هي
1: أكيد أرقامنا 07-835-567 والرقم الآخر 077-35-567. ويانا أول اتصال هاتفي. ألو، صباح الخير.
0: الصوت ضعيف وبعيد، يا ريت علي صوتك مستمعنا.
2: صباح الخير.
1: صباح الورد، من ويانا؟
2: علي على النجف، حياتكم
1: كامل. حياتنا لك يا علي،
0: حيا الله للنجف.
2: الموضوع اللي ذكرته هو أصعب قرار اتخذ الشاب، هو القرارات الاستراتيجية، اللي موضوع الزواج، موضوع السفر، موضوع الابتعاد عن الأهل، موضوع أتمنى القرارات الصعبة.
1: نعم يا علي، شنو أنت كتجربتك الشخصية، شنو أصعب قرار ممكن اتخذته بحياتك أو ممكن تتخذه؟
2: هو موضوع الزواج حقيقة، خصوصا هذا الوقت الحالي، يعني موضوع الزواج صعب الاختيار، يعني حقيقة صعب الظروف.
0: علي، هواي نسمع انه كثير من الشباب يقولون صار موضوع الزواج والاختيار صعب بسبب التكاليف المالية ام وابعاد اخرى.
2: مو بس التكاليف، عدة امور، التكاليف، الاختيار، الآلية اللي راح تكون بعد الزواج، العمل اللي راح يكون بعد الزواج، الحياة، الممارسة في الحياة بعد الزواج، هاي صعوبة حقيقية.
0: إذا الزواج هو مو بس اختيار بنية، هو معناها شغلك واستقرارك وبيتك وعدة قرارات.
2: هو مشروع. اليوم شبابنا يمر بظروف صعبة حقيقية. اليوم التكنولوجيا وهاي الأفكار المستوردة أثرت على شبابنا باختيارهم وعملهم، أثرت عليهم كل السلبي حقيقة.
1: طيب.
2: اليوم الشاب أصبح يعني للأسف كان أصبح شبه المهجور حقيقة. ما لقى هذا الاهتمام بالمجتمع.
0: يعني يا ريت توضح لنا اكثر كيف انه ما لقى هذا الاهتمام. اليوم الشباب هم محور الحياه، في
2: هم عماد المستقبل. شوفوا، هم عماد المستقبل، هم بنات هذا البلد بالمستقبل، لكن هو ما لقى الاهتمام لا من الدوله، لا حتى من المجتمع، حتى من المؤسسات، حتى في فرص العمل، بالتعيين.
0: نعم.
2: في القطاع الخاص، في القطاع الحكومي.
0: إذا الشباب تعاني من ضياع، فبالتالي زادت من مواقف، من صعوبة موقف الاختيار بالعمل والزواج.
2: قد يكون على حافة الخطر للأسف.
0: أنت يعني ترى أنه اليوم شبابنا على حافة الخطر بسبب عدة أوضاع.
2: حتى تهجر الدراسة وتهجر كذا بسبب عدة أمور، وتميل إلى أمور سلبية للأسف. لكن اليوم الدولة هي الآن.
0: لكن أيضا يعني أكو قراءة أخرى أنه بالعكس اليوم مقاعد الدراسة دا تشغل أكثر.

0: قرارات مصيرية للشباب من هالزواج، من هالاستقرار، من هالدراسة.
1: إذن بالنتيجة يرجع الأصل ل
2: إذا بتسين مثلاً خلف من وقتكم، إذا بتسين تكاليف الزواج قبل مثلاً 10 سنوات وهسه أكو فرق، بعد 10 سنوات راح تصير أزيد الفروقات، فهاي ما راح تنعكس انعكاسها على الشاب.
1: إذن يا علي، إذن أصعب قرار هو قرار العمل يعني.
2: أكيد هواي أمور، هواي أمور هي
0: تأثر
2: اليوم على الشاب حقيقة.
0: بس علي خلينا نكون منصفين، يعني أنا مو مسألة إنه أنا إيجابية زايد، لكن الكثير من الشخصيات إحنا حاولناهم وشباب قدروا يدرسون ويتفوقون. أنا ضيفي الأسبوع الفات شاب قدر يشتغل ويدرس ويتفوق ويصير عنده مصدر دخل مستقل.
2: ست أسراء، اليوم بعض الشباب يلقى اهتمام، يلقى دعم، يلقى كذا، لكن بالمقابل في شباب ما يلقى هذا الشيء.
0: والله حتى بدون دعم احنا جبنا استضافينا شخصيات حتى يكونون ملهمين.
2: انا جاي الاحظ بعض الشباب صراحتهم عزوف عن الزواج للاسف، يقول لي ما اتزوج انا، ليش ما تتزوج وتكون نفسك؟ يقول لي ما اقدر حقيقة.
0: هاي احنا نتفق وياك بعض، لكن مو كل. شكرا لك. اذا شكرا جزيلا يا علي وتحياتنا لك من النجف. اذا يا منار، يرى الشباب وهم اعرف انه بسبب ارتفاع تكاليف الزواج خلت صعوبة الموقف
1: في مستمعنا انه يقول يعني فرص العمل ما تتناسب ويا نسب البطالة، فلذلك يعني اليوم يواجه الشاب صعوبة بالاختيار. ويانا اتصال هاتفي اخر. الو
3: الو صباح الخير والعافيه.
1: صباح الورد والعافيه يا حيدر
0: من البصره.
3: الف تحيه لست اسراء الخضابي.
1: ربي يحفظك
3: مصطفى الطيب.
1: ربي يحفظك مخرجنا لك اكيد.
3: الف تحيه لصباح الخير والبركه عليكم ان شاء الله.
1: صباح الخير وعافيه يا حيدر.
3: الف تحيه لكم. اليوم صراحه موضوع جميل، شيق صراحه الموضوع كله جميل والله.
1: نعم يا حيدر، برايك شنو اصعب قرار ممكن يتخذه الشاب؟
3: والله صراحة يعني مو شباب يعني يقولون عمل يعني مع الزواج شوية صعوبة عليهم يعني مثل الناس يتزوج يعني صراحة.
0: الزواج أما بعد الزواج
1: وين تكمن الصعوبة يا حيدر؟ بالاختيار يعني لو بفرص العمل، إنه هو ما مكون نفسه، ما مو قادر إنه يتحمل مسؤولية.
3: يعني فرص العمل يعني لازم فرصة عمل حتى يجي الزواج يعني. لا مو فرصة عمل يعني ما يقدر الزواج صراحة. ممكن
1: يصير عليه
3: مسؤولية،
1: يصير عليه
3: يعني.
1: إذا نرجع إلى فرص العمل، يعني أصعب قرار ممكن يتخذه يعود إلى عدم توفر فرص العمل.
0: إذا هو هذا قرار أم إنه أنا قدامي عدة أعمال وما أعرف يعني؟ خلينا نكون واضحين، يعني إحنا نريد نشوف الموقف الصعب اللي يكون به الرجل لازم يتخذ قرار. مثلاً أترك دراستي أم أعمل، أبقى ويا أهلي أم أطلع، هاي المواقف. لكن اليوم البطالة هاي معاناة وليست موقف صعب. يعني إحنا نشوف
1: واي
0: شباب دا يطلع ودا يشتغل ويخلق فرص إله، اللي ممكن يجيب بضاعة بالبيت ويسوي بث ويبيع، ما لا محل ولا أجر. كثير من الشباب طلعوا واشتغلوا.
3: ستي صراحة وياك صحيح أنا وياك، بس لكن يعني كون مستقبل يعني وظيفة عمل يعني حتى ممكن باكر يعني يطلع تقاعد مثلا مرشد جديد يعني عنده شيء يضمن لي.
1: وهي مو شرط انه تقاعد او وظيفة حكومية يا حيدر. اليوم الشاب هو يعني هو جزء من صناعة المستقبل، ويعني عماد المستقبل يتوقف عليهم. لذلك اليوم يعني أنت كشاب من واجبك أنه تبحث عن فرصة عمل وتشتغل، ومثل ما على قولتهن يقولون تحفر القاع وتطلع فلوس.
0: زين أنت حيدر، شنو أصعب موقف صرت به وكان متطلب منك أنه تتخذ قرار؟
3: الحمد لله ما عندي موقف، بس الحمد لله أمور سهلة والحمد لله شكرا. لكني أنا عشان الشباب البقية يعني أكون شباب يعني صراحة يعني مثلا حتى متزوج يعني، وصراحة الزواج يعني صراحة صعب يعني يعني مشغول يعني مصاريف وأطفال يعني الحياة صارت كبيرة عليك كلش.
1: إذن العمل يعني العمل والمسؤولية.
3: نعم بس لكن من سرعة يعني راتب مثلا الحكومة يعني وراتب شوية يعني يعني يقدر يعيش حياة سعيدة.
1: نعم يا حيدر، وصلت فكرتك. إذن برأيك العمل والمسؤولية هما أصعب ما ممكن أن يواجه الشاب وأصعب القرارات اللي ممكن أنه يقدر يتخذها ويتحداها. شكرا شكرا لك يا حيدر، شكرا لاتصالك.
0: واتصال هاتفي آخر نقول ألو صباح الخير.
4: ألو صباح الخير
1: يا هلا بابو شمس.
4: والله صباح الخير عليكم.
0: صباح المتفائل اللي دزلنا 4 وردات و3 شمسايات. احنا صلح انا وياك ابو شمس.
4: جميع المستمعين اصعب قرار من تطلع على الاثنين تم الاذاعه.
0: واثنين غاليات عليهم.
4: والله غاليين علينا وعلى المستمعين.
1: تدعي القلب. شكرا لك يا ابو شمس.
4: حيرنا بين الشمس والورد. زين انا ابو شمس.
0: طبعا للامانه احنا اكيد بكل
1: ابو شمس انت ما تقدر تحيد من نامنا يعني انت اصلا هو اسمك بعد هاهيه
4: خلنا ناخذ
1: الحياه
0: اوكي اذا احنا طبعا للامانه نحبكم ونحسكم عائلتنا فنسولف بكل بساطه وياكم لكن اكيد ماكو فرق ان شاء الله شمس ورد بس اقول لك ابو شمس بيني وبينك ما حد يسمع حتى منام ترى بدت الايام تموتنا من الحر هي ما الشمس يعني شادي رحمه
4: لا شوف كده خلينا نطلع شويه من الموضوع مو زحمه شويه نطلع
0: لا خلينا نطلع يلا
4: عندي صديقي بالدنمارك والله قبل شهر جاء علينا قلت له شلون هالدنمارك قال تدري هذا الشمس تتل بالعراق احنا متحسرين عليه قال ينطون حبوب نبلحت عوض أشعة الشمس
0: طبعا هي الله لها فوائد كثيرة
1: ما تقبلون على حب الشمس
4: يا وريد كلكم ورد وشمس
0: خاصة أبو شمس شايف إذا أنت متأخر على شغلك وفتشي وتطلع يعني فتشي تبلل عندك قميص فتشي بس أيه. شرة ما يطول 5 دقائق مو بس ينشب حتى ينكوي إذن أبو شمس نخلي نسولف وهسه تقلت أصعب موقف بين إسراء ومنار بعد مواقف أخرى شنية اللي هي تشوفها صعبة على الرجل أو الشاب
4: والله أصعب قرار يجوز أو الشاب أو الشابة من يعوف عمله ويروح العمل ثاني هو ما ما ما ما يقدر يرتب بين هذا العمل وبين هذا العمل خاف يروح لهذا العمل يخسر عمله الأول لازم يرتب أموره ويتخذ قراره ويحسب أموره كلش لأن هسه إذا ما يحسب وضعه يتخلخل
1: نعم إذن قرارات العمل هي أصعب قرارات يا أبو شمس
0: يعني شوف أي نعم عافية عليك
4: وترك الأهل هم صعبة شوية
0: لازم خطية الرجل نعم اللي الأمانة أنا أحكيها بواقعية الرجل هو صاحب القرار ويصير في موقف فعلا صعب أنه يكون بين زوجته ووالده بس تبقى حكمته في إدارة الموقف
4: إذا يكون متفاهم هو والمرأة قرارهم يكون سهل يعني إذا تفاهموا هو وزوجته أو هو وبيته وعائلته قرارهم يكون سهل بس إذا ما متفاهمين لا القرار يكون صعب مثل يقول أنا أتكلم يا بابا أنا ما أقدر أمشي ما أقدر أروح كذا محافظة لأن هو يتبع عمل الرجل مو صحيح؟
0: صحيح طبعا وهنا ذكرنا كان مرة متصل اتصل قال كل شيء انه هو متألم كون انه زوجته كان حلمها انه تطلع يعني ببيت تستقل لكن ما قدر بذاك الموقف ياخذه وبعدين وافتها المنية فبقى حسرة بقلبه اذا الرجل خطيه يتحمل اعباء هواي ومواقف وقد بعض الشباب ما اعرف اذا ابو الشمس تتفق وياي ومنار يضطرون انه ياخذون قرار بترك دراستهم من اجل العمل واعانة اهلهم وهذا موقف حيل صعب
1: مو هي نرجع أهم من نفس النقطة أنه هي تبقى أصعب قرار هو قرار العمل بالنسبة للرجل
0: بس أكو يضطر حتى يترك دراسته خطية هو ممكن يكون شاطر
1: نعم هو بالنتيجة هو بسبب العمل
4: أكو نوبات تجي فرصة عمل بغير مكان بغير محافظة بغير هذا فهذا قرار صعب لازم يتخذه
0: أي فعلا أو قد يكونوا أهله ما عندهم غيره وتجي فرصة كلش مميزة في مكان آخر
4: أهله ما عندهم غير هو وهو يتبع رزقه وعمله يعني حيرة
0: أشوف هذا الجانب اللي هسه سلط الضوء عليه أبو شمس فعلا أكو أشخاص يجيهم فرصة ورزق ويعني هو هذا رزقه بعد لكن بين موقفه شون يترك أهله ويصير في موقف صعب إذن أبو شمس شكرا أنه أنت سلطت لنا الضوء ويبقى الموقف الأصعب بين إسراء ومنار وأبو شمس يحير بينهم
1: شكرا لك يا أبو شمس
4: لا تنسوا
0: إيه فدوة الله عليك طلب مو القهوة وشاي وطيب ونشرب يومية بس القهوة مزاج قهوة مزاج. عالم آخر
4: بس الشاي ضروري بس القهوة مزاج
0: أي شحالات إحنا عايشين ترى على المزاج هو اللي ضبطنا مو على ضروري
1: لا ضروري
4: تقول أريد الوحي
0: لا والله شوف بس من نطلع
1: شكرا شكرا يا ابو شمس شكرا لاتصالك ومشاركتك ويانا وانا اتصال هاتفي اخر الو صباح الخير
5: صباح الخير
1: يا هلا من ويانا
0: سعد الله صباحك
5: غيث احمد
1: يا هلا بغيث بن عم اسراء
0: شوف
1: بديت اول شيء قولي ورد قهوه شيء، انت خفاجي مني وبيه اطبق
4: شو
1: وياي.
4: تريدين كل الجزات شاي حتى استغنيها طلبت بيها وارد.
1: بديت شوف
4: بنعتبر انا نجم المستمعين.
1: اي أيوة والله، اول شيء تنجم المستمعين الدائم يعني ما شاء الله، بس هو خطيه قال عني جمعه وسبت منطيهم اياه مجال
4: اجازه لكم هاي جمعه ودنا طبعا خميس يعني ماكو.
1: قلوبنا كبيره مو بدينا الخفاجي، قلوبنا كبيره. شوف
4: احنا محبين الحمد لله محبته من الله.
1: اي والله فوقها يعني صاحبين مزاج قهوه ورد. هسا انت صاحبة قهوة، من يقول يحب القهوة للرجال الرأس حطيتيها بوجهه؟
4: لا اعشقها مو بس
1: مدام نشيط ومتميز. أوكي. يعني قهوة ورد ايشي
4: خفاجة احنا نتفقين
1: خفاية
0: طبعا
1: بما خفاية ما لكم حاجة
0: بما انه خفاجة هم كل شيء شطاب، بس خلينا نقول شنو المواقف الصعبة اللي ممكن يمر بيها بس هو ان شاء الله يقدر لها الخفاجة.
4: يعني اصعب قهوة
0: اي شنو برايك الشباب يكون بمواقف، هل الدراسه العمل ام مثلا زواجه طلعت من البيت مال اهله، شنو المواقف؟
4: انا بالنسبه لي اتوقع يعني انه تبتعد عن شخص كنت تشوفه الدنيا كلها وهذا بسبب انه هذا الشخص قام ياذيك فتركت يعني قررت انه اتركه.
1: اليوم غيث اخذنا يعني العالم ثاني
0: اخذنا قرار عاطفي يكون اصعب قرار.
4: يعني اعتبر انا اصعب يعني شخص متعود عليه وفجاه انه لازم تركي يعني طالع انا اصعب
0: يعني للامانه يا غيث اخذتنا لجانب ابدا ما كان ببالنا فعلا القرار العاطفي اصعب شيء من تحكم عقلك وتعرف يعني هذا الشخص ذي يأذيك ولازم تاخذ قرار.
1: بس يقولون انه الرجال قلوبهم تصير جلده
4: الدنيا كلها تشوفه ففجاه انه قرر انه لازم تبتعد عنه بدا يأذيك فلازم تبتعد عنه فهذا يعني اصعب قرار كلش صعب.
1: غيث يقولون الرجل يصير قلبه جلد شوي يعني اقوى من قلب المراه
0: بس انا اعتقد يتاذى اكثر.
4: لا بس انا اقول لك اذا حد 100% لا صعب عليه
0: تخطي الرجل هو شوفه انه خطه قبل بس هو بالفعل يكون اكثر الم واذا حب صدق من المراه
4: هو يمثل ست اسرع هو يمثل انه هو قوي وهاي بس هو من جوا لا ينزل
0: فعلا القرار العاطفي خاصة إذا حكم العقل بالله. وشاف أنه أنا لابد أن أغادر وأترك شخص هو كان محور حياتي إذا هو ماكو أصعب من هذا الموقف سواء على رجل أو امرأة لكن الرجل أكثر كون هو صاحب القرار.
4: بالله.
1: الله يعينكم
4: بس كل يطلعها مصطفى القزويني استاذ مصطفى القزويني كل يطلعها يعني بعد ما
0: تتدلل أنت نجم المستمعين شنو هي الأغنية؟
4: محمد عبد الجبار ووغدة.
0: الله وردة
1: نعم إن شاء الله
0: جبار.
1: مخرجنا إلى
0: يعني ما نطلع شمسيا
1: غيث.
0: وردة شكرا لك يا غيث وشكرا على الجانب اللي أخذت لنا إياه وهو القرار العاطفي. شكرا وإن شاء الله على طول ويانا يعني.

0: وبعد هذا الفاصل الجميل واللي هو من اختيار غيث الخفاجي، نقول لكم مستمعينا المواقف كثيرة ومتنوعة، وكل شخص حسب بيئته، حسب موقفه، حسب حياته يا منار، أكيد يمر بظرف أو موقف صعب، ممكن غيره يشوفه هذا سهل ولكن هو يشوفه صعب. إذا حسب طاقاتنا، حسب إمكانياتنا،
1: صح،
0: نشوف المواقف والحياة.
1: صح يا إسراء، اليوم ممكن الشاب يتخذ قرار هو بالنسبة إلي يكون صعب ولكن بالنسبة لغيره يكون سهل واعتيادي. بالنتيجة مثل ما نوهتي، هي حسب بيئة الشخص وطريقة حياته وأسلوب الحياة اللي عاشها. يعني أكو إحنا نقول بعض القرارات، الله يعين بعض الشباب، تكون فعلا مكلفة بالنسبة لهم وثمنها جدا غالي على حياته الشخصية، على راحته، على يعني حتى على التواصل، ويعني هذه صلة الرحم اللي بينه وبين أهله. فالله يعين الشباب على هذه القرارات صراحة.
0: فعلا مرات نضطر نتخذ قرارات ومواقف احنا ما نريدها، لكن مجبرين نتخذ هذا القرار. ويانا اتصال هاتفي آخر ونقول ألو، صباح الخير.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. يا هلا بيك، منو ويانا؟
0: عفوا بس الصوت ما واضح، منو؟
2: أبو علي، أبو علي القريش.
0: حياك الله يا
1: أبو علي،
0: نورت.
2: الله يبارك فيك
0: أبو علي. سمعت موضوع الحلقة ونسمع رأيك، شنو أصعب موقف؟
2: والله أصعب موقف هو تأخذ الشاب هو ترك الأهل.
0: في اللي على صعيد العمل أم بالزواج، من يعني يطلع ببيت وحده وهالأمور؟
2: لا، على صعيد يعني الموضوع الزواج.
1: نعم، الحياة الشخصية.
2: نعم.
0: إذن الرجل يكون يعني صاحب موقف صعب من خلال أنه يتخذ قرار أنه يطلع عن أهله، وأكيد هذا مهين بس حتى يسوي
2: يترك أهله. نعم،
1: مهين. شوف يعني
2: قرار يتخذ الشاب
1: أبو علي، هو صح القرار صعب، ولكن هي بالنتيجة أيضا صحيح. الزوجة لها حق أنه تكون لها حياتها الخاصة، وأنت أيضا كرجل من حقك أنه تبدي تأسس حياتك الخاصة وتعتمد على نفسك. بالمقابل هم أهلك، ومن واجبك أنه يعني تعودهم وتكون موجود وياهم على يعني بأغلب الأوقات وتساعدهم باحتياجاتهم.
0: يعني هي ليه بس للزوجة، هو حتى الرجل يعني يبني مملكته الخاصة به، لكن صلة الرحم والتواصل مستمر.
1: هو أنا أريد أسأل سؤال يعني يا أبو علي، الأفضل لا. الشاب أنه يتزوج ببيت أهله ومن بعدها مدة يطلع بيت واحد، لو هو من بداية الزواج يطلع بيت واحد حتى يتجنب هذا الموضوع،
0: أما الظروف تحكم.
2: الأفضل يتزوج يعني بيت أهله يكون أفضل. نعم،
0: حسب ظروف إمكانيته المالية، يعني لو حتى أنه هو متمكن بس يبدي بالبداية مع أهله.
2: لا، بداية يكون حتى إذا كان متمكن يكون بدايته يكون مع أهله أفضل.
0: زين أبو علي، أنت تسمع أنه أغلب الآراء تقول لك أول ما تتزوج وحدك حتى تبدي التفاهمات والتقارب والوجهات النظر، تكون وحدكم باستقلالية، تختلفون تتوافقون وحدكم بعيدا عن التدخلات.
2: لا، مو شرط هاي يكون. مو شرط هاي.
0: إذن أصعب إذن قرار أبو علي
1: يعتمد على التفاهمات.
0: أنت صرت بهيجي موقف أبو علي؟ لو الحمد لله الله جنبك هيجي موقف.
2: لا، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ما إن شاء الله ما في موقف هيك، بس أنا أشوفها لا أفضل يعني.
0: إذا فعلا إحنا نتفق، كثير من الناس عانى من هيك
2: يكون أفضل.
0: تبقى الآراء مختلفة ومنقسمة بين من اللي يشوف أنه أول ما يبدي يتزوج أهم شيء وحده، وكل اللي يشوف ويا أهله بين ما يأسس حياته ويقوى حتى يبدي وراها يستقل في بيت وحده.
2: شيء أكيد كل من وراء وكل ما وراء الشخص.
0: إحنا أسعدنا جدا اتصالك، وحقيقة إحنا نتفق وياك، وقلناها بداية الحلقة أصعب موقف يكون بالرجل هو من ينفصل عن أهله. شكرا لك. تدري ما منال، شكرا جزيلا منار، هي حتى الأكو بنات كثيرة تعاني أنه شون راح أتزوج وأطلع من أهلي، هو الانفصال عن الأهل للرجل والمرأة.
1: كل مرة تعاني طبعا، أكيد ممكن ما حد يسلط الضوء عليه هذه الفقرة،
0: ترى المرأة جدا تعاني.
1: البنية لما تبدي تهيئ نفسها وتفكيرها أنه أنا خلاص من أنا راح أعوف أهلي وراح أبدي حياة ثانية ببيت ثاني، أشخاص ما أعرفهم ويا بيت ما أعرفه،
0: وصير خطارة بيت أهلها بعد،
1: وصير خطارة بيت أهلي. يعني حتى شوفت أهلها أنه تروح لهم نص ساعة حسرة عليها وترجع، أو يمكن حتى ده هي حتى الليلة والليلتين، يعني هم مو أنه شخص أنت عايش عمرك أموره كلها تجي رأساً أخذتها من هذا البيت وديتها البيت الثاني.
0: إذن يعني هنا ممكن نقول
1: فمو فقط على الرجل.
0: إيش قد ما أن قرارهم صعب باتخاذ عفواً موقفهم صعب باتخاذ قرار أنه يطلع ببيت أهله. نعم. فتتأكدوا البنية مثل ما قلت يا منى عاشت من فتحت عينها وكبرت وصارت مرة وهي ببيت أهلها وراح تقوم تروح خطار وتستأذن هذا الزوج اللي في يوم ما كان رجل غريب هو اليوم صار زوجها تقول له أقدر أروح أشوف أهلي؟
1: نعم.
0: يعني ترى مو هينة المسألة جداً صعبة. إذن الحياة مليئة بمواقف صعبة منها على الرجل ومنها على البنت ولكن هي طبيعة الحياة. أنا شيء واحد إذا أقوله لمستمعينا قبل ما نغادر هذا الموضوع ننتقل لفقرة أخرى، شنو كان قراركم وشنو اللي اتخذتوه وشنو الموقف اللي عشتوه؟ خلاص أنتوا عشتوه بحلوة ومرة واتخذتوا هذا القرار سواء كان صح أو خطأ، ابدوا تاخذون قرار جديد بانه تبدون حياتكم بابتسامه واللي صار صار.
1: انا اقول انه يا اسراء اضيف على كلامك انه اليوم حتى لو واجهتنا قرارات صعبه فالافضل سواء كان شاب رجل او شابه امراه، يعني اي قرار ممكن تواجهه بحياتك خلي فرغ لنفسك وقت معين، ادرس هذا القرار، ادرس جوانبه، ايجابياته سلبياته، خلي حد يعني خلي حلول للسلبيات وايضا قوم الايجابيات، ادرس من كل تفاصيله،
0: خلي يستشير لكن القرار الاخير لك حتى ما تتندم تقول للاسف انا اخذت قرار فلان.
1: اتخذ قرار انت مقتنع به، لا تخلي الضغوط هي اللي تتخذ عنك القرارات، فادرس قراراتك بصورة صحيحة وبتأني ابدي امشي بيها خطوة خطوة وان شاء الله ما كل شيء صعب.
0: كثير من عندنا في لحظة غضب ممكن يتخذ قرار وبعدين يتندم، ولكن مهما صار اخذتوا قرار بوقت غضب كل اللي صار هو انتهى صار ماضي، خلينا نبدي من اليوم شلون نجدد حياتنا نحو الأفضل.

0: ان شاء الله ماكو شيء صعب، اكيد خليكم متفائلين. شوي اخذنا الموضوع ورحنا دراما، لكن نرجع للابتسامه والتفاؤل والايجابيه. وهسه شنو بعد ما غدرنا هذا الموضوع، ننتقل لفقره اخرى وهي اخبار جامعه المستقبل.
1: نعم مستمعينا بخانة أخبار المستقبل، تأكيدا على التزامها الراسخ برؤية التنمية المستدامة وقيادتها للجهود البيئية في الأوساط الأكاديمية تحت في جامعة المستقبل باليوم العالمي للبيئة. وتأتي هذه الاحتفالية لتسليط الضوء على منجزات الجامعة ومشاريعها الرائدة في الحرم الجامعي والمشاتل الذكية، بمشاركة كوكبة من أساتذتها باحثيها وطلبتها الذين يساهمون يوميا في خلق بيئة تعليمية خضراء ومستدامة. محاور الاستراتيجية نحو المستقبل لجامعة المستقبل، أولها الابتكار العلمي والذي يتضمن تقديم حلول وبحوث تطبيقية متطورة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وكفاءة الطاقة، وتتضمن تبني أنظمة ذكية لخفض الاستهلاك والحد من الانبعاثات الكربونية داخل الحرم الجامعي والطاقة المتجددة، منها الاعتماد على مصادر طاقة نظيفة لتأمين مستقبل مستدام نحو الأجيال القادمة.

0: ونروح وياكم إلى فقرة جديدة من فقراتنا لهذا اليوم، وهي
1: كيف تقولي نروح وياكم؟ قلت يا الله ونح تاخذني.
0: ناخذ مستمعينا ما ناخذ شيء ليش؟
1: إيه ناخذ مستمعينا، وأول برج، برج المبدعين المتميزين المتألقين، برج الحمل، وبرجي برج زميلنا عرفان العبدون، تحياتي إله
0: وتحياتنا
1: إلى عجيلي أيضا. إيه شوفي
0: شو يقول
1: برج المبدعين المتألقين؟
0: أوكي برج الحمل، بس هيك الحمل بس
1: بس خلاص الاسم يكفي يعني المعرف لا يعرف.
0: يا مواليد برج الحمل عندك طاقة عالية اليوم، بس حاول تبتعد عن التسرع حتى ما تخسر فرص مهمة.
1: لا أبد، التسرع هذا بدمنا يمشي.
0: عاطفيا تحتاج تهدئ بالنقاشات ويا الطرف الثاني، ولا تخلي العصبية تأثر على العلاقة. وصحيا انتبه من الإرهاق وأخذ فترة راحة بين الشغل.
1: إيه والنبي والنبي كلش تعبانة من الشغل.
0: ما صدقت.
1: إيه والنبي والنبي شوفاني كلش تعبانة، فديتني، بس شو نسوي احنا المتميزين المبدعين، نشتغل ونتعب. انا عجلطه المنار والله، تراني مو هيج بس جاك المنار.
0: وراح متحمله.
1: وراح الى برج الثور، وتحياتنا لزميلنا قيصر الجراح. مهنيا يوم مناسب لانجاز اعمال مؤجله وتركيزك قوي، طبعا الاحد هو كلش بانجازاته هاي. عاطفيا استقرار بالعلاقه، وممكن تقرب اكثر من شخص مهم بحياتك. لازم نسوي لنا مشكله هو ويوم الشمس،
0: اوف
1: ينخرب هذا الاستقرار. صحيا حاول تنتبه على اكلك وتخفف من الدهون. اي والله هو يعني يفقد بعدين ابو شمس نفسها طيبه.
0: نروح لمواليد برج الجوزاء. يا جوزاء مهنيا عندك اكثر من فكره، بس حاول ترتب اولوياتك. وعاطفيا مزاجك متقلب شوي.
1: شفتي
0: تدمكم مزاجكم متقلب.
1: الله يعينكم يا جوزاء.
0: فكر قبل لا تتكلم يا جوزاء. صحيا تحتاج تهتم بنومك حتى تستعيد طاقتك. هو لانه انت ما مهتم بنومك،
1: اكو ازمه ما نوم مزاجك بشري. اي اليوم شو يعني ولو كنت كل يوم انت حاطه قرش وقرش جوزاء. روح لبرج السرطان. مهنيا ضغط بسيط بالشغل، بس تقدر تتجاوزه بهدوء، عفي عليك. عاطفيا يا سرطان يوم مناسب للتفاهم وحل مشاكل قديمه. صحيا صحتك مستقره، بس تتهمل شرب المي، مي مو شاي، زين مي.
0: اوكي روح إلى مواليد برج الملائكة. يا ملائكة
1: يا ملائكة، ترى أسد، أسد ملك الغابة.
0: أي ملك؟
1: يلا شفتي إيه ليش الطيهبت، شنو كيوت، شنو خربتي الأسد. أي أي والله
0: وذا إيه. أول برج
1: تحيات. وين أسكون عرفان يجوي يبزع وياي الحمل رجاء.
0: ها بس نقراكم أول شيء
1: برج المبدعين. هو حطوه أول شيء يعني على عناتكم.
0: إذن يا أسود مهنيا فرص جديدة ممكن تفتح قدامك، استغلها. وعاطفيا جذب واهتمام من الطرف الآخر، بس لا تكون متسلط.
1: شفتي هاني أنا أحبك بس أنتي متسلطة، يعني
0: كون متسلطة، الهواء إلك والجو إلك. ها هي
1: متسلطة.
0: أي صحيا طاقتك قوية، استثمرها بنشاط مفيد.
1: اي اكيد اذا انت شربتي كوب شاي كبرى
0: خمسة وخميسة
1: دق الخشب. العذراء اي اذا قراء والله، باعتبار يعني أنا مركزة هالأيام بالعذراء. خلينا نشوف. تحياتنا زميلتنا مريم. مهنيا دقة ملاحظتك تساعدك على أن تنجز شغل مهم، عافية. عاطفيا لا تكبر الأمور الصغيرة بينك وبين الشريك، عذراء ممنوع تكبر أي أمور. صحيا حاول تقدر التوتر وتهتم براحتك النفسية، فدية العذراء متوترين. طيب اهتموا براحتكم، هي اكو أزمة نفسية يعني الله. تخيلوا شمس وحار فأكيد يصير يعني
0: لا طعب. تحاولين. نروح إلى مواليد برج الميزان. يا ميزان مهنيا
1: ميزان من عندنا
0: زميلنا أسامة العابدي، تحياتنا لك.
1: نريد نحفظ احنا الزملاء كلها.
0: الميزان مهنيا تعاون ويا الآخرين يحقق لك نتائج حلوة. وعاطفيا أجواء رومانسية أو تقارب عاطفي واضح. وصحيا انتبه من التعب الذهني وأخذ استراحة.
1: اي والله التعب الذهني يشتع القلب. العقرب هو سبحان الله يروح يرجع العقرب يمي. العقرب منه؟ من العقرب مبدأنا حيدر الشلبي.
0: تحياتنا.
1: تحياتنا يا عقرب. نقول لك مهنيا يوم يحتاج صبر، لا تستعجل النتائج، على كيفك، نتائج ماكو استعجال، تمام. عاطفيا مشاعر قوية، حاول سيطر عليها بهدوء، على كيفك. أي مشاعرك انت بس تتعارك ويانا. صحيا انتبه من الضغط النفسي.
0: ليش يا ستار؟
1: والله انت شغل الراديو وتسمع اسراء ومنارة من الصبح، فقط اكو ضغوط نفسية مو والله.
0: هاي شو ليش بيها؟
1: هاي المستمعين كلهم هيك يقولون شهادتهم.
0: نروح على مواليد برج القوس.
1: يلا نشوف.
0: تا تحياتنا طبعا لزميلتنا أزل اللي هي مواليدها القوس. مهنيا حظوظك جيدة وفرص سفر أو تغيير ممكنة.
1: الله سفر.
0: وعاطفيا أخذينا وياك يا أزل. عاطفيا أجواء إيجابية وتقارب ويا الشريك. وصحيا نشاط وحيوية. استمر على هذه الوتيرة.
1: نروح للجدي. ومن الجدي المبدع زيد الشوكة مدير الإذاعة. تحياتنا إلى أستاذ زيد. أستاذ زيد نقول مهنيا شغل كثير بس أنت قد المسؤولية قدها إن شاء الله. عاطفيا تحتاج توازن بين الشغل والعاطفة. نحس يميل للشغل. أي والله شوف برج الجدي بدمهم والشغل. طبعا هم تحياتي لابني عارفينون برج الجدي. صحيا شو نقول له؟ لا تهمل ظهرك او اجهادك الجسدي. خلينا نعرف شلون
0: ان شاء الله صحه وعافيه
1: انا ظهرهم اي مو من الشغل. راح يقول لك مو احنا مبدعين ومتالقين وكذا.
0: خلينا نشوف الدلو. روح لمواليد برج الدلو. هو برج زملائنا مصطفى القزويني ومصطفى زيكو. تحياتنا لهم. مهنيا يا دلو افكار جديده ممكن تفتح لك باب نجاح. وعاطفيا مفاجات حلوه او تواصل مهم. وصحيا انتبه من السهر الزايد.
1: سهر ماكو.
0: هو اجى الصيف
1: ما ينام يعني. اصلا اي طبعا ما اعرف هو بتجي العطله والصيف النوم تفتر ولو هذا الشيء ما عندنا. وختامها مسك مع برج الحوت. وطبعا القهر المره الوحيده اللي ما ذكرتهم يا منار كانوا بده يسمعون البرنامج. اوكي فرافي قال ماما ما تذكرتيني. قلت له والله المره الوحيده اللي ما ذكرتك ما توقعتك تسمعني. وهسه انا ادري بهم يسمعوني وراح اقول لهم مرحبا بكم وهذا اذكركم والنبي. برج الحوت ابني رافي قل له مهنيا اي خطا شلون تعب عنده يعني بس يلعب وياكل يوم هذا يساعدك على ترتيب امورك. اما عاطفيا يا حوت حساسيتك عاليه حاول تكون اوضح بمشاعرك. صحيا تحتاج راحه نفسيه واسترخاء. اذا كنا وياكم وفقرة الأبراج وأقولكم حظك وبرجك أنت تصنع من خلال إرادتك وابتسامتك وتفاؤلك بعد التوكل على رب العالمين.

0: إذن مستمعينا الأحبة،
1: قبل كل شيء قبل كل شيء اليوم بدينا الحلقة فرنسي ونهيناها بأغنية إنجليزي. شنو الأجواء
0: إنجليزي ده يا مرسي؟
1: اليوم المخرج بدناها بأغنية فرنسية
0: وختمها بأغنية أجنبية.
1: شنو اليوم أجواء يعني فرينا كل الدول.
0: شوفي سافرنا.
1: إذن إحنا وين أخذناهم سفرة جد وقتها؟
0: ساعة ونص.
1: أكيد كانت جميلة.
0: إذن مستمعينا هذه الساعة ونص كانت جميلة أكيد وياكم. بالختام تقبلوا أطيب التحايا ممن كانوا وياكم بي الإعداد والتقديم منار العامري والمبدع المتألقة حبيبتي. دوما إسراء الخفاجي، ومن خلف المكسر المبدع مصطفى القزوين. انتظرونا باكر بنفس
1: منار
0: الوقت.
1: يعني ما أقدر أسرق نختم مخرجنا متضايق نقول ساعة ونص، يعني ساعة ونص أوكي، يعني على هاي كم دقيقة بعد؟
0: هذه ساعة ونص
1: الوقت
0: إذاعية.
1: مهم؟ اي حلو هاي، حبيت حبيت ساعة ونص إذاعية رجاء، يعني المبدعون من عندما يتكلمون أنتم تصمتون. إذا حبيتي مستمعين الله، إذا ساعة ونص بتوقيتنا كنا وياكم ونقولكم في أمان الله.

كل فكرة بداية وكل بداية تصنع الفرق. تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل حيث يتجسد الطموح.

0: إذاعة المستقبل أف أم 91.7 الأولى في بابل.
1: ألو.

0: حلقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: العاشرة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
4: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 حزيران 2026 في تمام الساعة 11:00 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
5: حصاد شهر آيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
6: جامعة المستقبل تطلق برنامج ماجستير إدارة الأعمال MBA بالتعاون مع جامعة المنصورة المصرية بعد حصولها على موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ليكون خامس برامج الدراسات العليا الدولية التي توفرها الجامعة داخل العراق وبشهادة أكاديمية معتمدة.
7: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
8: خلصة الثواني،
7: يلا نكمل الأغاني.
9: صباح الخير من مستقبل FM.
10: جثة ظهرت بدون أثر، طيارة اختفت بالسماء، لوحة مرسومة قبل قرون بيها تكنولوجيا اليوم، شنو الربط ومنو يملك الحقيقة؟ ألغاز محيرة، برنامج ياخذك العالم الأسئلة اللي ما إلها جواب، قضايا غامضة وظواهر حيرت العلماء والعقول. أنا مريم الزبيدي من إذاعة جامعة المستقبل. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأحبة ببرنامج الغاز محيرة. برنامج الغاز محيرة من إعداد حيدر الشلبي وتقديم مريم الزبيدي، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى زيكو. في زاوية معتمة من مكتبة قديمة يقبع كتاب لم يستطع أحد على وجه الأرض فهمه، لا علماء اللغات ولا فقهاء التاريخ ولا حتى خبراء التشفير بوكالة الأمن القومي. اسمه مخطوطة فوينيتش، ولكن هل هو مجرد كتاب قديم أم إنه بوابة إلى أسرار مجهولة كتبها عقل غير بشري؟ القصة تبدأ عام 1912 عندما عثر تاجر الكتب النادرة ويلفورد فوينيتش على هذه المخطوطة بإدار إيطالي مهجور، كتاب مكون من 240 صفحة مصنوع من جلد رقيق يحتوي على رسومات غريبة، نباتات لا تشبه شيئا على وجه الأرض، رموز فلكية غير مفهومة، ونص مكتوب بلغة لم تعرف قط. العجيب إن المخطوطة لا تشبه أي عمل معروف في تاريخ البشرية، لا من حيث اللغة ولا من حيث الرسومات. الكتابة فيها تشبه الأبجدية، لكن حروفها لا تتبع أي منطق لغوي معروف، لا قواعد لا جذور لا اشتقاق، وكأنها لغة اخترعت من العدم. في الأربعينات حاول خبير الشفرات الأمريكي ويليام فريدمان الذي فك الشفرات اليابانيين في الحرب العالمية الثانية أن يحل لغز المخطوطة، لكنه فشل. وبعده جاء العشرات، علماء لغويات، محللو أنظمة، خبراء ذكاء اصطناعي، وحتى فريق من ناسا، وكلهم عادوا بخفي حنين. لكن ماذا عن تاريخها؟ باستخدام تقنيات تحليل الكربون المشع تبين إن الورق يعود إلى أوائل القرن الخامس عشر، تحديداً بين عامي 1404 و1438، أي إنها سبقت كولومبوس وظهور المطبعة واكتشاف العالم الجديد. بعض النظريات تقول إنها مجرد خدعة معقدة صممت لخداع أحد الأثرياء، لكن لماذا يتكبد شخص جهدا هائلا لصنع كتاب من 240 صفحة بلغة وهمية ورسومات معقدة؟ نظرية أخرى تقول إنها عمل كائن.

لغياب الأدلة القاطعة. وبين كل هذه المحاولات يبقى السؤال الكبير: من كتب هذه المخطوطة ولماذا؟ هل كانت سحراً، علماً، أم مجرد عبث غامض من عقل مهووس؟ تمر القرون ويبقى كتاب فوينيتش مستقراً في مكتبة جامعة ييل الأمريكية داخل صندوق زجاجي يحدق فيه الزوار بحيرة ويغادرونه بصمت، وكأن الكتاب ينظر إليهم لا العكس. في عالم تكشف فيه الأسرار كل يوم، تبقى مخطوطة فوينيتش تهمس لنا بحقيقتها بلغة لا نفهمها، وربما، فقط ربما، هذا هو سرها الحقيقي. بالختام، شكرا لكم مستمعينا ولطيب الاستماع. جثة ظهرت بدون أثر، طيارة اختفت بالسماء، لوحة مرسومة قبل قرون بيها تكنولوجيا اليوم، شنو الربط ومنو يملك الحقيقة؟ ألغاز محيرة، برنامج ياخذك العالم الأسئلة اللي ما إلها جواب، قضايا غامضة وظواهر حيرت العلماء والعقول. أنا مريم الزبيدي من إذاعة جامعة المستقبل. ساعة معك.

صحتك تهمك؟ تريد تعرف شلون تحافظ على جسمك وتفهم أكثر عن الأمراض أسبابها وعلاجها؟ برنامج شلون الصحة دليلك الشامل لعالم الطب والصحة، أحدث المعلومات الطبية، نصائح من الأطباء. لا تخلي صحتك آخر اهتماماتك. تابعونا في برنامج شلون الصحة كل يوم أحد الساعة 10:30 الصبح على موجتكم 91.7 إذاعة جامعة المستقبل.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا ومتابعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الصحي شلون الصحة. آلام المفاصل والعضلات لم تعد تقتصر على كبار السن، بل أصبحت تؤثر على مختلف الفئات العمرية، وهناك أمراض ما زالت غير معروفة بشكل كافي لدى الكثيرين مثل الفايبرومالجيا والنقرس والذئبة الحمراء وغيرها من الأمراض الروماتيزمية التي قد تؤثر بشكل كبير على حياة المريض اليومية.

0: وللحديث عن الأمراض وأحدث طرق تشخيصها وعلاجها، يسعدنا أن نستضيف الدكتورة مروة غازي الحميري، اختصاص أمراض المفاصل والروماتيزم. أهلا وسهلا بك دكتورة، نرحب بك برنامج شلون الصحة.
1: أهلا وسهلا بك أستاذ، شكرا على هذه الاستضافة.
0: حياك الله، حياك الله دكتورة. دكتورة، شنو موضوع العراقيل كل المفاصل؟
1: أي بالفعل أمراض المفاصل ازدادت هواية بالآونة الأخيرة،
0: شنو الموضوع؟
1: يعني هواية أسباب هذا الشيء، بالأخص هو نمط الحياة الغير صحي، وضعية الجلوس الغير صحيحة، استخدام الشاشات بكثرة، الأكل الغير صحي، انتشار السمنة، هواية أسباب.
0: دول الخارج هم عندها هيك أمراض مفاصل ولا بس العراقيين؟
1: لا هو بالفعل عالميا هي ازدادت أمراض
0: بس
1: المفاصل.
0: ممكن احنا ما كنا نسمع لأنهم ما جاء غياب السوشيال ميديا وكذا.
1: نعم،
0: خلينا نحكي عن مرض اسمه الفايبروميالجيا أو الألم العضلي الليفي. دكتورة مروة، بالفترة الأخيرة صرنا هواي نسمع عن فايبروميالجيا، شنو هذا المرض بالضبط وليش مرات يتأخر تشخيصه؟
1: الفايبروميالجيا هو طبعا يعني حديثا الناس قامت تعرف هذا الاسم
0: نعم.
1: الأمراض. هو طبعا مرض عضوي وليس مرض نفسي، سببه أنه زيادة الشعور بالألم، وازدياد أنه المستقبلات العصبية تكون حساسة للألم أكثر من غيرها. يعني هو الفايبروميالجيا حقيقة احنا نقولها بالطب التشخيص باستبعاد باقي كل الأمراض اللي ممكن تسبب هذه الأعراض، يعني بالإنجليزي نقول diagnosis by exclusion. أعراض هذا المرض هو قلة بالنوم، شعور بالألم والإرهاق مستمر. المشكلة التشخيص يتأخر لأنه دائما المريض تحاليله سليمة، ما عندنا أعراض معينة، ما عندنا علامات معينة سريرية على المريض.
0: اكثر الناس دكتوره هو عندها الام مفاصل او قله بالنوم،
1: نعم
0: يعني اكثر. زين، شلون احنا نميز هذا المرض عن غير مرض؟ انت
1: والله
0: حضرتك تقولين حتى اذا نريد نسوي تحليل ممكن، مو بالتحليل، هو
1: نعم
0: تحليل اليسار مو صحيح؟
1: نعم لا هي كل التحاليل عامة، يعني احنا تعرف الخمول والتعب
0: نعم.
1: هواية إلى أسباب، أسباب عضوية، كل أعضاء الجسم، ممكن أمراض القلب، أمراض الكلى، أمراض الغدد الصماء بالذات، الغدة الدرقية شائعة جدا عندنا.
0: نعم.
1: فهي التحاليل إنه اللي نستبعد بها كل هذه الأمراض، وكذلك المعاملات الالتهاب مثل الـ ESR والـ C-reactive protein، كلها تطلع طبيعية. نعم إنه شلون نميز الفايبروميالجيا؟ إحنا عندنا يعني صفات، يعني diagnostic criteria، يعني إنه عندنا علامات معينة ندورها بكل مريض،
0: نعم.
1: وقلت لك بعد استبعاد كل الأمراض الأخرى فراح نشخص الفايبروميالجيا.
0: يعتبر مرض خطير دكتورة ولا لا؟ سهل انه
1: هو كمرض نعم، ما دام يعني معناه ألم مستمر بالمريض، ممكن يدخل المريض بكآبة مزمنة، ممكن حتى ممكن توصل بعض المريضات أو المرضى للانتحار. فطبعا هو يعتبر مرض خطير، لازم نشخصه مبكرا.
0: نعتبره مرض نفسي لو عصبي لو
1: هو
0: من
1: مرض،
0: أمراض الروماتيزم.
1: هو من أمراض الروماتيزم طبعا.
0: بس
1: نعم
0: حضرتك قلتي انه ممكن انه خلينا نقول نعتبره عصبي لانه يوصل المريض الى مرحله الانتحار.
1: نعم ممكن يوصل بسبب هذا الألم، يعني هو ألم ويروح للطبيب أو يروح لأي مقدم للصحة، يقول له ما بيك شيء، هو ده يحس
0: هذا
1: بألم.
0: الالم بالمفاصل صحيح؟
1: نعم
0: يرتبط بالمفاصل.
1: بالمفاصل وبالعضلات، ألم عام بكل الجسم.
0: دكتورة، شلون نفرق هذا المرض الفايبروميالجيا عن التهاب المفاصل الروماتيدي؟
1: نعم التهاب المفاصل الروماتيدي هذا مرض عضوي واضح، له علامات سريرية واضحة
0: نعم.
1: اللي هي تورم المفصل، تيبس المفصل، معاملات الالتهاب عالية، هواية نلقى علامات سريرية بيه. ممكن يؤدي إلى تدمر المفاصل وتهشمها وتحطمها بالمستقبل. بينما الفايبروميالجيا مثل ما وضحت لحضرتكم أنه ما بي أعراض، يعني ما بي علامات سريرية، يكتشف يعني فقط بالأعراض، التاريخ المرضي فقط، واستبعاد الأمراض المسببة لهذه الآلام.
0: الأعمار دكتور اللي ممكن تصاب بالفايبروميالجيا،
1: جميع الأعمار،
0: ماكو
1: جميع
0: عمر محدد؟
1: الأعمار نعم، بس هو يكثر بالنساء، بالفئة العمرية الشابة أو الفئة العمرية الكبيرة بالعمر الأكثر يعني، بس ماكو عمر، لا ما له عمر محدد.
0: التوتر والضغوط النفسية ايش قد تأثر على مرض الفايبروماجيا، وهل ممكن انه يزيد الأعراض؟
1: نعم أكيد، التوتر أصلا هو أحد أهم الأسباب المسبب للفايبروميالجيا. أنه بالدراسات لقينا أنه أغلب المرضى اللي يعانون من الفايبروميالجيا هم تحت ظروف نفسية سيئة، يعانون من ظروف اجتماعية يعني قاهرة ومتعبة. وطبعا تزيد الأعراض سوءا إذا استمرت هذه الضغوط النفسية، وتقلل الاستجابة للعلاج
0: للعلاج.
1: للأسف.
0: ننتقل إلى محور آخر، هو مرض أو النقرس. النقرس معروف دائما باسم مرض الملوك، شلون
1: نعم
0: تسمية هاي، هو مرضه واسمه مرض الملوك.
1: هاي بالفعل هو
0: شنو دكتورة، شنو سبب هاي التسمية؟
1: أنه قديما كان شائع أنه هذا المرض يصير بالناس اللي تاكل لحوم هواية،
0: أها
1: ولأنه سابقا كانوا
0: المترافة.
1: بس الملوك
0: لا
1: يأكلون اللحم،
0: لا
1: كانت الفقر سائد فسموه بهذه التسمية.
0: بس اللي يسمع مرض الملوك يقول لك كان شفايت لو صرت ملك واتمرض
1: إيه
0: من هذا المرض.
1: بالفعل.
0: ليش نشوف حالات النقرس يعني حاليا هسه اكثر من قبل ترى؟
1: بالفعل حاليا ازدادت بكثرة بسبب نمط الحياة الغير صحي، انتشار السمنة، التغذية الغير صحية، بالذات انتشار المعلبات، وهذه الأمور ساهمت بزيادة النقرس. السمنة والسكر والضغط لهن عوامل كلش كبيرة بانتشار داء النقرس.
0: بالمناسبة أنا دا أشوفه هو يعني أكثر الأطباء أستضيفهم هنا، وأسمع أنه كل تقريبا أو أكثر الأمراض هي بسبب النمط الغذائي.
1: نعم
0: يعني إحنا بدنا نجيب المرض بنروح، أو
1: نعم
0: بدنا
1: نعم
0: نشتري المرض بنروح.
1: نعم
0: ما
1: للأسف
0: أدري هذا البشر إيش وقت يتوعى، إيش وقت يكون عنده ثقافة صحية.
1: مهم.
0: سابقا دكتورة كانوا، سابقا أنا أسمع الوالد وكذا، حتى كانوا يقرون هاي المجلات الطبية، مجلة طبيبك وكذا. هسه ما شاء
1: بالفعل
0: الله موجود السوشيال ميديا
1: بالفعل
0: ومعلومات موجودة، أطباء ما شاء الله هم
1: أطباء
0: قاموا هو ينشرون بصفحاتكم وكذا
1: بالفعل
0: ومتفضلين، يعني هذا الموضوع فد شيء صار حديث.
1: بالفعل الوعي الصحي المفروض يزداد، والأطباء موجودين بكل مكان، بالأخص بالمراكز الصحية الأولية اللي
0: احنا
1: هي قريبة على
0: ب 26
1: كل
0: دكتورة، احنا ب 26
1: مريض.
0: ولسه عندنا أمراض بسبب النمط الغذائي.
1: التغذية
0: بعد احنا شلون راح نعالج السرطانات، شلون نعالج
1: بالفعل، التغذية هي أساس الأمراض طبعا، مهم أساس أي علاج، ويبدأ بغذاء صحي ونمط حياة صحي، والحفاظ على مؤشر كتلة الجسم طبعا، لازم نبتعد عن السمنة، كل الأمراض طبعا.
0: لا انا دا اشوفه يا دكتورة اكثر اللي استضافيتهم الاطباء او اغلب يعني كلهم انه النمط الغذائي هو اساس المرض.
1: صحيح بالفعل.
0: ترى الناس تربط النقرس بأكل اللحوم الحمراء فقط، هل هذا صحيح لو اكو اسباب ثانية؟
1: لا هواية أسباب للنقرس، مو بس أكل اللحوم الحمراء، من أنه أسباب جينية، أكو مرضى عندهم قابلية بسبب أمراض جينية أنه يصير عندهم ترسب أملاح اللي هي مسببة اليوريت اللي هي مسببة للنقرس،
0: نعم.
1: أكو بسبب أمراض مزمنة مثل العجز الكلوي يزداد عندهم حالات النقرس، أكو هواية أسباب غذائية أخرى طبعا، هي مو اللحوم الحمراء
0: نعم.
1: الأكثر طبعا، المأكولات البحرية هي الأكثر.
0: احنا العالم دائما يقول لك انه حتى تغذي نفسك او تعطي طاقة اكثر انه هنا اللحوم او الاسماك البحرية.
1: اي هو هي فعلا مفيدة، لكن كل شيء يزيد عن حده راح يسبب يعني مشاكل،
0: اللحوم يعني او الاسماك البحرية كثرتها تسبب نقرس صحيح؟
1: كثرتها نعم
0: او
1: الكثرة.
0: ممكن اكون مثلا ناس هي تتحسس خلينا نقول او كذا تصير نقرس عندها، لا لا لو بس ال
1: نعم نعم اكو ناس عندهم بالتركيبة الجينية مالتهم هم يعني يصير عندهم اكثر داء النقرس وترسبات الاملاح، وهواي عوامل أخرى، شرب العصائر المعلبة المحتوية على نسبة عالية من الفركتوز، الكحول، التدخين، كلها إلى دور بترسب أملاح اليوريت بالجسم.
0: إذا المريض أهمل علاج النقرس، شنو المشاكل اللي ممكن تصير مستقبلا بعد
1: نعم
0: النقرس؟ شنو اللي راح يصير؟
1: النقرس إذا يعني استمر ترسب الأملاح راح يؤدي إلى تدمير المفصل وتشوهه، هاي نقطة مهمة. ثانية ممكن ترسب اليوريت بالكلى، فراح يسبب لنا حصى الكلى ويعني اعتلال الكلى، وهو مضاعفات يعني سهل تجنبها، فلماذا يعني ما
0: مشكلة
1: للعلاج
0: هاي، مشكلة هذا
1: لازم.
0: المرض. ننتقل إلى مرض آخر وهو الأمراض الروماتيزمية. الذئبة الحمراء
1: نعم
0: أو الذنبة الحمراء من الأمراض اللي يسمعها حقيقة الناس لكن ما يعرفون تفاصيلها، شنو هذا المرض وشلون يؤثر على الجسم؟
1: ده الذئب الاحمراري هو مرض مناعي يصير بالنساء الشابات، يعني
0: فقط؟
1: نسبة 9 على 1، لا يعني أكيد يصير بالرجال وبالأطفال كذلك، لكن النسبة العليا منه هو النساء الشابات. مرض مناعي يصيب كل أجهزة الجسم، الجلد أكثر شيء، الشعر، المفاصل، العيون، الرئتين، الكلى، الكبد، تقريبا ماكو عضو ما ممكن يصيبه.
0: نعم
1: تأثيره يعني هو يعتمد شدة هذا المرض على يا عضو مصاب، ممكن
0: نعم
1: إذا كان بس الجلد والمفاصل يكون أقل شدة وأقل حدة مما أنه إذا كان أصاب الكبد أو الكلى أو الرئتين أو أي عضو آخر.
0: أكو أعراض بارزة لدكتورة لو لا؟
1: نعم، بالجلد بالذات بهذا الجو الحار الشمس هي تسوي يعني تفعيل لهذا المرض فيصير طفح بالوجه، لهذا احنا نصيحه داء الذئب الاحمراري، او هو بالاحرى هو اسمه داء الذئب الحمامي المجموعي. حمامي يعني يصير مثل الحمى، طفح مثل الفراشة على الخد أو أي نوع آخر من الطفح، تساقط الشعر إما بترك فراغات بالشعر أو تساقط الشعر العام يعني بحيث يصير الشعر ضعيف، آلام المفاصل، تورم المفاصل، هذه أبرز الأعراض. ممكن إذا كان داء الذئب بمراحل متقدمة أو صايب أعضاء حيوية راح يسبب اعتلال الكلى، تليف الرئتين، فراح يجي المريض باختناق وتورم القدمين.
0: هذا اطفاق متحافظ طبعا.
1: نعم،
0: ترى اعراضه يعني تقريبا خلينا نقول مشابهه لامراض ثانيه، خلينا نقول بسيطه، بس مشكله هذا يعني مثلا واحد عنده حمى او تحسس بالجلد.
1: هاي جدا مهم يراجع، وجدا مهم يراجع طبيب جلدية وطبيب مفاصل على مود يتأكدون انه هل هذا، لانه بالفعل هواية امراض تشابه داء الذئب
0: نعم
1: الاحمراري. وشغلة الأخرى انه إصابة الجلد بداء الذئب الاحمراري هي اصلا تشبه هواية امراض جلدية،
0: نعم
1: فهنا أنا لازم تعاون بين طبيب الجلدية وطبيب المفاصل حتى نستبعد هذا المرض المهم والخطر. إذا اكتشفناه مبكرا أكيد راح نمنع إصابة الأعضاء الحيوية ويعيش المريض حياة شبه الطبيعية بالمتابعة.
0: يؤثر، يعني هو هذا المرض ممكن يؤثر على القلب دكتورة؟
1: نعم أكيد أكيد، هواية يسبب مشاكل بالقلب، التهاب الغشاء القلب الجنوبي أو التهاب صمامات القلب وهواية أمور أخرى.
0: حقيقة هواي أمراض يعني، يعني بالمفاصل حقيقة ده يعني نسمعها حديثا وهاي مشكلة،
1: صح،
0: وأعراضها خلينا نقول مثلا تشابه أعراض
1: نعم
0: أخرى، خلينا
1: نعم
0: نقول ممكن إنه أكثر الناس أو أغلب الناس إنه يتجاهلها، يقول لك بسيطة يعني.
1: بالفعل، وما يعرفون انه هنا راح لازم يتابعوا يا طبيب مفاصل، ما يعرفون انه طبيب المفاصل هو ما يقتضي شغله فقط على آلام
0: طبعا لا
1: المفاصل،
0: طبعا
1: اي فلهذا يقول لك هو طبيب مفاصل، قال ليش دا اروح له على طفح او
0: أحسنتي
1: ليش دا اروح له
0: أحسنتي
1: على ألم.
0: دكتورة، ممكن إنه ينحل هذا الموضوع بالاستشارة،
1: نعم
0: ممكن
1: نعم
0: المراكز الصحية الأولية تعطي
1: تحول،
0: الاستشارة
1: نعم
0: على الأقل تقول له أنت عندك هكذا، روح
1: نعم هو هذا أهم،
0: استشارياتنا موجودة
1: هو
0: مستشفياتنا.
1: طبعا أهم شيء بالرعاية الصحية الأولية أنه يوجهون المريض للاختصاص اللي
0: صحيح
1: راح،
0: أو نعم
1: نعم
0: نعم
1: اللي راح
0: يوجهها
1: يفيده
0: بالاتجاه الصحيح.
1: يوجهه، وطبعا يبعد الزخم عن الاستشاريات وأنه استشارة ما لها داعي. مثلا هو كمريض طفح وآلام بالمفاصل وجهه مباشرة مو للاستشارية الباطنية، مباشرة
0: أحسنت.
1: لاستشارية المفاصل على مود.
0: وبالتالي أحسن ما يروح ياخذ علاج واحدة من الصيدلية ممكن
1: نعم
0: يتفاقم
1: لا
0: حالته،
1: طبعا،
0: ممكن أصلا يشتغل عكسي.
1: نعم
0: مو
1: نعم
0: فهذا الموضوع، هو الموضوع أنه مجاني ورايح بده يستشير،
1: نعم
0: هي ما بيه
1: نعم
0: شيء.
1: ولا والحمد لله ازدادت أعداد
0: طبعا
1: أطباء
0: طبعا
1: المفاصل، فيعني للأسف يعني ما المفروض يتأخر تشخيص هذه الأمراض المناعية.
0: نحكي عن مرض التهاب الفقار اللاصق، شلون يختلف
1: نعم،
0: عن آلام الظهر الاعتيادية؟
1: التهاب الفقار اللاصق هو أيضا أحد الأمراض المناعية، يختلف أنه آلام الظهر تكون مزمنة، تكون بالفئة الشابة أكثر شيء، لا يعني أنه ما يصيب فئات أكبر عمرا، لكن الفئة الشابة طبعا يصيب الذكور أكثر من الإناث. الأعراض هو يكون ألم بالظهر، تيبس صباحي شديد يطول أكثر من ساعة، يقعد المريض ما يقدر يقعد من
0: هنا
1: فراشه.
0: الفرق انه ساعة مو
1: نعم،
0: معناته انهم
1: مو هيك شوية مكسل
0: نعم
1: وهاي
0: نعم
1: معناها، لا أكثر من ساعة.
0: نعم
1: طبعا يصاحب أعراض جهازية هواية مثل آلام الأوتار، مثلا شعوب الرجلين يصير بها آلام، أو مناطق الضغط بالجسم. ممكن يصاحب مشاكل بالعيون، مشاكل بالجهاز الهضمي، طفح بالجلد، مشاكل بالجهاز البولي أو التناسلي. هواية أمور يعني نقدر نكتشف بيها التهاب الفقار اللاصق من آلام الظهر الميكانيكية الشائعة.
0: هو
1: وطبعا عاشت ايدك هو مرض شائع،
0: مشكلة هذا
1: وللأسف دا يتأخرون
0: مو
1: بتشخيصه
0: دكتور
1: هواية.
0: الإنسان اللي دا أشوفه أكثر الأمراض اللي سولفنا عنها يعني أعراضها تشابه أعراض أخرى أو مو أمراض خلينا نقول في حالات معينة تصير عندنا دائما يعني فممكن
1: بالفعل
0: يتجاهلها.
1: بالفعل، يعني أنا أشوف أنه ماكو عرض
0: إيه
1: المفروض
0: نعم
1: الأحد
0: صح
1: يتجاهله، حتى لو كان
0: مشكلة
1: ألم
0: هذا
1: ظهر ميكانيكي،
0: نعم
1: فأنت تستشير طبيب
0: نعم
1: أفضل، أفضل هو
0: صح صح
1: يستبعد.
0: يعني الصحة مهمة
1: أهم
0: فلذلك
1: شيء
0: أنا
1: الصحة،
0: طبعا
1: يعني هو الواحد بدون صحته شو يقدر يشتغل؟
0: مشكلة
1: لازم
0: أنه
1: يفرغ
0: يشتغل
1: روحه لصحته.
0: ويتعب ويصرف وكذا يعني على ملابسه أو على كذا وتلقاه
1: نعم
0: مثلا يعني مقتصر على الصحة بسيطة مشيها
1: آه.
0: اليوم شايلة بحيلي هاي الكلمة اللي
1: آه.
0: احنا دائما
1: لا لا
0: نرددها.
1: خطأ، على الأقل مراجعة الاستشاريات
0: نعم
1: ومراكز
0: أحسنت
1: الصحية الأولية حتى أفضل. الاكتشاف المبكر طبعا
0: طبعا
1: بالذات التهاب الفقار اللاصق، اكتشافه المبكر يمنع يعني هواية مضاعفات، حتى هو أصلا المريض يتحول إلى تحدب وتحدد بالحركة بالمفصل. وقلت لك هو أصلا نقدر نتلافاها، الحمد لله توفرت علاجات جيدة وأغلب المرضى دا يستجيبون عليها.
0: إذا دكتورة خلينا نقول إنه أكثر الأمراض المزمنة إنه اللي تقريبا نفس الحالة أو نفس الأعراض اللي نشوفها دائما يوميا من
1: نعم
0: إجهاد أو شد عضلي وكذا خلينا نقول إحنا خلي يومين أقصى حد إذا ظل الحالة لازم يراجع
1: نعم نعم
0: خلي
1: نعم
0: نطيفه وقت محدد
1: نعم
0: مو
1: يعني ألم الظهر بالذات إذا استمر أكثر من 7 أيام يعني يستحق المراجعة.
0: والله 7 هواي دكتورة 7 ممكن إنه هو المرض متفاقم وممكن علاجه يصير أصعب.
1: بالفعل هو الواحد كل ما راجع مبكرا كل ما أفضل.
0: نحكي شوية عن مرض بهجة اليوم الأسماء تخبل مرض بهجة والملوك ما أعرف
1: زين
0: إذا
1: عاشت ايدك، توعية صحية
0: الله يوفقك
1: ممتازة
0: دكتورة
1: للمجتمع.
0: ربي يوفقك. مرض بهجة من الأمراض النادرة نسبيا حقيقة، شلون أبرز أعراض شنو أبرز يعني أعراضه وشلون يتم تشخيصه؟
1: طبعا مرض بهجت من الأمراض اللي دائما نقول تشخيصها سريريا،
0: نعم
1: يعتمد على الأعراض وبعض العلامات السريرية. اللي هي أبرز الأعراض حتكون تقرحات بالفم، تقرحات بالمناطق التناسلية، آلام بالمفاصل، مشاكل بالعيون واعتلال القزحية أو
0: من
1: الشبكية.
0: المفاصل للعيون
1: نعم
0: مشكلة
1: تخثرات، ممكن إصابة للجهاز العصبي،
0: نعم
1: كأن تكون تخثرات أو التهاب الدماغ أو الأنسجة المحيطة به. هواية أعراض، كذلك علامات جلدية مثل حب شباب، يعني أبسطها تكون حب شباب توزيع غير توزيع الطبيعي. احنا نعرف حب الشباب راح يكون بالوجه
0: نعم
1: وبالصدر،
0: نعم
1: لا حيكون توزيعه خارج هذه الأماكن، وطبعا هالشي راح يعني نشترك بيه ويا الزملاء أخصائيين
0: جلدية
1: الجلدية، فراح نحدد تشخيص بهجت.
0: خلينا ناخذ فاصل ونرجع نكمل محور حديثنا ضيفتي الغالية الدكتورة مروة غازي.

0: عدنا إليكم أحبتي المستمعين والمشاهدين بعد الفاصل لتكملة محور حديثنا وبرنامجنا شلون الصحة. دكتورة، بعض الفيروسات مثل كورونا اللي احنا هو انصابت به العالم ممكن تكون سبب ظهور أو تحفيز أمراض روماتيزمية؟
1: نعم، بالتأكيد هواية عدوى فيروسية كأن يكون فيروس كوفيد 19 اللي هو المعروف بالمجتمع كورونا، ممكن يحفز الجهاز المناعي وتصير عندنا الأمراض المناعية الذاتية. طبعا مو كل الأشخاص، ناس هم الكود الجيني مالتهم يعني نقولهم جينيتيكلي بريديسبوزد، فهم ذول الناس اللي ممكن إيه. وبالفعل زادت عندنا هواية أمراض مناعية بعد كوفيد، بعد الموجة مال كوفيد 19، فنعم ممكن يكون سبب.
0: بالمناسبة أكثر يعني أكثر الحالات اللي شفناها شيوعا بالكوفيد المصابين يبدي بالرجل، يعني آلام بالمفاصل.
1: نعم نعم طبعا أغلب العدوى الفيروسية أو البكتيرية أكيد تبدي بآلام بالمفاصل، وهي حتى ممكن تسبب التهاب بالمفاصل
0: نعم
1: وهواي أمور. وهاي طبعا أنه شلون نميز أنه هذه الأمراض أنه ورم المفاصل نتيجة للفيروس أو مرض مناعي، يحتاج استشارة طبيب مفاصل لأنه لها فد خصائص معينة احنا نعرفها بالفحص السريري والتاريخ المرضي. طبعا احنا مرض يعني اختصاص المفاصل يعني 90% نعتمد به على اخذ التاريخ المرضي والفحص السريري للمريض، اكثر مما انه احنا نحتاج تحاليل واشعاعات وهذه الامور. فلهذا الاستشارة
0: مهم
1: المبكرة
0: طبعا.
1: ضرورية جدا جدا.
0: دكتورة، العلاجات البيولوجية الحديثة اللي أكثر الأمراض المفاصل أخذوها،
1: نعم
0: شنو اللي أضافتها بعلاج أمراض الروماتيزم ولمن تعطى؟
1: العلاجات البيولوجية طبعا أنا أشوفها ثورة باختصاص المفاصل، الحمد لله أنه رب العالمين رزقنا بهذه العلاجات، يعني ألهم العلماء لاكتشافها. المن توصف طبعا احنا عندنا هواية علاجات بيولوجية توصف أمراض المناعة الذاتية مثل الروماتيزم الرثوي، داء الذئب الحمامي المجموعي، بهجت، شوغرن، تشمع العمود الفقري او التهاب الفقار اللاصق كما قلت حضرتك، كلهم نعطيهم هذه العلاجات البيولوجيه. اسهمت بالسيطره على هذه الامراض بطريقه ممتازه. قمنا طبعا اني قبل 10 سنوات كنا نروح للاستشاريات المفاصل من كنا طلاب، كنا نشوف هواية يعني مفاصل متدمرة ومتحطمة هواية كلش كانت، لكن حاليا يعني أغلب المرضى الملتزمين أبدا ما نشوفها، هذه قلت بصورة يعني ملحوظة. فقط المرضى اللي هم للأسف يتأخرون أو هم
0: نعم،
1: يهملون
0: يعني
1: صحتهم
0: الموضوع انه
1: هم اللي
0: متفاقم.
1: نشوف عندهم هذه المضاعفات.
0: نعم، خلينا ناخذ فاصل ونرجع ويا زميلنا المخرج.

0: عدنا إليكم أحبة المستمعين والمشاهدين. دكتورة، العلاجات البيولوجية الحديثة، احنا سولفنا انه اسهمت كثيرا بعلاج امراض الروماتيزم، والمن تعطى؟
1: العلاجات البيولوجية طبعا مثل ما وضحنا انه هي ثورة بعالم المرضى المناعية، الأمراض المناعية،
0: نعم.
1: تعطى إلى داء الذئب الإحمراري، الروماتيزم الرثوي، داء المتلازمة الشوغرين، التهاب الفقال اللاصق، هواي أمراض مناعية طبعا نعطيهم يا طبعا قللت المضاعفات الأمراض، قللت يعني نسبة تهشم وتحطم المفاصل، يعني الحمد لله هي ممتازة.
0: نقدر يعني اكثر الناس تعتبره من تسمع انه يعني علاج بيولوجي لسبالة، شلون يعني العلاجات اللي امراض السرطان، فتخاف من هالموضوع هذا.
1: نعم، لا هي حقيقة العلاجات البيولوجية آمنة، بس في حالة أنه أخذناها تحت إشراف طبي مباشر،
0: نعم.
1: متابعة دورية، الالتزام بالتعليمات اللي ينطيها الطبيب، من يقول لك مثلا يعطيك تعليم، يعطيك العلاج البيولوجي، يعطيك تعليمات أنت التزم بها. طبعا ما نشوف مضاعفات بالمرضى
0: لا
1: الملتزمين
0: تساقط
1: أبدا،
0: شعار، لا
1: لا
0: تغيير.
1: هو ما بي أبدا
0: اي، مو
1: تساقط
0: قلت لك الناس
1: شعار
0: تسمع انه
1: أبدا،
0: علاج بيولوجي كانه
1: لا
0: ما انه
1: لا
0: شيء.
1: أبدا أبدا، علاج آمن، وعاشت إيدك يعني على هذه الشغلة، لأنه بالفعل يجوني متخوفين، أنا أقول لهم علاج بيولوجي، أكو برضه بعد حتى ما أشوفهم ما يقبلون يعني يستلموه، فهالشي
0: يخافون.
1: خاطئ. أي نعم أكو تخوف
0: ثقافة مجتمع دكتورة،
1: للأسف.
0: التوعية الصحية
1: أي
0: ضعيفة عند المواطن العراقي.
1: مو هو المشكلة، ما خاضع أنه ما يسمع نصيحة الطبيب،
0: نعم،
1: فقط خاضع إلى قواعد المجتمع.
0: راح نرجع انه يسمع من تشات جي بي تي.
1: نعم
0: هاي مود انه
1: هسه لو يسمع من شاتها ما افضل، ما اتصور شات
0: والله
1: حيقول
0: ما
1: له،
0: ادري
1: هم
0: لان مين دا يسمعون.
1: يسمعون بيناتهم، يعني من ناس يعني يقول لك هذا مجرب وهذا شنو، ذاك يعطي رأيه وابن العم يعطي رأيه،
0: تبدي نعم تبدي
1: وهذا خطأ، يعني هو قابل، يعني الطبيب مستحيل يريد
0: لا
1: يضرك،
0: طبعا لا.
1: فأكيد هو يريد يعطيك الأنسب. يعني عاشت ايدك من خلال هذا البرنامج، احنا يعني نقول نريد نبني ثقة بين الطبيب
0: مهم مهم،
1: والمريض.
0: وهذا واجبنا احنا
1: اي
0: كإدارة صحة بابل
1: عاشت ايدك،
0: ووزارة الصحة، وخصوصا الإعلام الصحي لازم انه يوعي المواطن، يثقف
1: لازم
0: المواطن
1: عاشت
0: بالجانب الصحي.
1: ايدك والله، الثقة
0: ربي
1: بين
0: يوفقك.
1: الطبيب والمريض اهم شيء.
0: طبعا دكتورة، خلي نلتقي إلى أسئلة هي تهم الجمهور.
1: نعم
0: ايش وقت تكون آلام المفاصل مؤشر خطير وتستوجب مراجعة الطبيب بشكل سريع؟ ما بيها مجال.
1: بالفعل هذا سؤال كلش مهم
0: نعم.
1: وجوابه كلش مهم للمجتمع. ألم المفاصل اللي يستوجب مراجعة فورية هو إذا كان ألم مستمر، استمر أكثر من 4 أسابيع، تورم وتيبس صباحي طول أكثر من ساعة كاملة، ارتفاع بدرجة الحرارة، وتحدد بحركة المفصل، أو يكون مصحوب بأعراض أخرى مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم، طفح معين، اختناق، وعلامات أخرى، هنا الحالة تستوجب المراجعة الفورية.
0: الكولاجين والمكملات الغذائية المنتشرة بالسوق ويا مكثرها إن شاء الله، فعلا
1: هو
0: هل تفيد المفاصل لو أكثر مبالغة بها بالإعلانات؟
1: حقيقة بعد وقت على الإجابة، عن الإجابة بهذا على هذا السؤال، هي أوكي منتشرة، اكو مرضى يطول استفادة عليها، اكو مرضى يقول لك انا عبالك ما اخذتها، عبالك شربت مي، وهو بالفعل بعدها الدراسات متناقضة على الموضوع وغير كافية حقيقة. ممكن بالمستقبل متابعة البحوث، متابعة الاستجابة بمرضانا، حنعرف جواب هذا السؤال، لكن هي مضر.
0: نعم.
1: اما انه يجيك واحد يقول لك ايه راح يرجع يترمم المفصل وهذا الحكي، فلا هذا الشيء مو علمي ابدا. ما اتصور هي ممكن تساهم تقليل الآلام،
0: نعم،
1: ولكن
0: لكن ما يرجع المفصل
1: ما
0: يعني.
1: راح
0: نعم
1: يرجع، لا
0: صح.
1: مو بهالطريقة.
0: ترى شنو أكثر فكرة أو معلومة خاطئة سمعيها من المرضى عن الروماتيزم؟
1: يعني هواية أفكار من المرضى، أنه
0: المي يأثر على الروماتيزم؟
1: المي،
0: اللي شغله مثلا بالمي أو السباحة أو كذا.
1: نعم هو يعني تأثير غير مباشر، يعني عندهم أفكار إنه طريق الأكل، نوع أكلات معينة،
0: نعم.
1: هذه الأمور تأثر على الروماتيزم. فأنا دائما أقول لهم إنه أكلوا غذاء صحي متوازن غني بكل العناصر الغذائية. ماكو أكلة معينة راح تمنع الروماتيزم، ولكن الغذاء الصحي نعم يمنع تقدم المرض، حالة حال كل أمراض الأمراض الجسمانية
0: نعم.
1: حقيقة.
0: ممكن يتشافى دكتورة مريض روماتيزم لو لا؟
1: مريض الروماتيزم حقيقة لا ما يتشافى، لكن نوصل إلى سيطرة تامة على المرض،
0: جميل.
1: يعني أي بالمتابعة الدورية المستمرة.
0: أها.
1: ولكن تشافي تام بدون أخذ العلاجات، بدون رعاية صحية، ماكو هيجي شيء.
0: أها. نقدر إنه نمنع بعض أمراض المفاصل قبل لا تظهر دكتورة؟
1: هذا سؤال جدا مهم. نقدر نمنع، نعم اكو دراسات حالية على هواية أدوية بيولوجية انه ممكن نقدر نمنع بعض أمراض
0: أمراض المفاصل.
1: المفاصل، لكن يعني هاي بالأمراض المناعية أقصد،
0: نعم.
1: لكن بعدها طور البحوث. أما أمراض المفاصل الميكانيكية بالفعل نقدر نمنعها، إنه أتبع نمط حياة صحي، رياضة. أنا
0: نعم.
1: دائما أدعو النساء والشباب بالذات هذول الجدد اللي بلكي نسيطر عليهم حاليا، لأنه
0: نعم.
1: أكثر يتقبلون المعلومة، أنه ممارسة الرياضة، تقوية العضلات، نبتعد عن التدنيق، نبتعد عن حمل الأثقال الكثيرة والوزن العالي. هاي كلها تمنع، نعم تمنع ظهور أمراض المفاصل الميكانيكية.
0: احنا يحتاج لنا ثورة وبناء جيل جديد،
1: جيل
0: جيل
1: جديد
0: صحي سليم،
1: بالفعل، وهسه
0: يبدي من رياض الأطفال،
1: انتشرت.
0: يبدي من
1: نعم
0: رياض
1: نعم
0: الأطفال.
1: بالفعل، والمدارس، يعني المدارس هم
0: احنا درس
1: ممكن،
0: الرياضة، إذا
1: درس
0: هم
1: الرياضة
0: درس
1: كلش
0: الرياضة أصلاً
1: مهم.
0: مغادري، درس الرياضة ياخذه
1: لا
0: مدرس ثاني
1: لا
0: أو معلم
1: هالشي
0: ثاني،
1: جدا خاطئ.
0: درس الرياضة والفنيات.
1: أصلا نتمنى يكون أكو درس رياضة يوميا حقيقة، على الأقل نصف ساعة يوميا تنشط العقل
0: نعم.
1: وتعلم الطفل على هذه الثقافة. وكذلك احنا الحمد لله انتشرت القاعات الرياضية، وبالفعل أسعارها كلش زهيدة.
0: دكتورة، إذا مو من الصغر تعلمين
1: نعم
0: الطفل إنه يحب الرياضة،
1: نعم
0: حالة حال تفريش الأسنان.
1: بالفعل
0: إذا يتعلم تعليم صحيح يبقى العمر كله،
1: يبقى.
0: وإذا ما علمناه، وإذا ما دكتور، إحنا كنا سابقا أمور هواي نتعلمها من المدرسة، حاليا
1: صح،
0: إحنا لا تعليم خذنا ولا نصائح خذناها لحد
1: لا
0: الآن.
1: صح، يعني
0: نعم.
1: ندعو زملائنا بوزارة التربية، يعني بوزارة التربية المعلمين
0: نعم.
1: والمدرسين يهتمون بهذا الجانب،
0: مهم.
1: يثقفون الأطفال. وكذلك دور طبعا هم الرعاية الصحية الأولية،
0: مهم.
1: ممكن يسوون برامج ويا بالتعاون مع وزارة
0: وزارة التربية. نعم.
1: التربية،
0: مهم.
1: يعلمون الأطفال على الرياضة
0: مهم.
1: ويهتمون بهذا الدرس. وكذلك الأهالي هم لهم دور،
0: مهم.
1: لأنه قلت لك القاعات الرياضية انتشرت، يعني تقريبا كل كم فرع أكو قاعة
0: احنا نريد
1: رياضية.
0: الطفل يتعلم
1: هو
0: دكتور، هسه
1: الطفل
0: الطفل ما يقدر يعني يوصل الى هاي القاعة
1: صح
0: الرياضية
1: صح
0: الى ان كبر، هاي بعدين، بس لكن
1: لا
0: هو اذا من
1: المدارس دورها كلش
0: نعم.
1: مهم بالفعل، عاشت
0: حتى
1: إيدك
0: دكتورة،
1: ورياض الأطفال.
0: احسنتي دكتورة، حتى كنا نشوف انه اتحادات الشباب او نوادي رياضية، حاليا اكثر النوادي الرياضية غادرت وصارت استثمار وكذا، فما لقينا مكان، انه
1: بالفعل
0: بقى بس المدرسة عندنا.
1: بالفعل نتمنى يعني الدولة يعني تنتبه لهذا الموضوع، بالفعل كلش مهم تقينا من أمراض عضوية، السمنة
0: كل
1: والضغط
0: الامراض
1: والسكر
0: دكتورة هسه انا ماكو
1: والمفاصل
0: طبيب
1: وكل،
0: استضافته اذا ما سولف لي الرياضة
1: بالفعل.
0: والنمط الغذائي
1: وتقينا أيضا تعرف من أمراض اجتماعية، يعني احنا نشغل
0: احسنت
1: طاقة
0: احسنت،
1: الشباب
0: ممكن انه
1: بالرياضة،
0: نخلص من هاي
1: التدخين
0: والمخدرات.
1: والمخدرات
0: احسنت، احنا مدوخين هواحنا
1: والابتعاد عن
0: ودولة
1: بالفعل بالفعل
0: ومشكلة.
1: هذا فد جانب جدا مهم. الرياضة جدا مهمة للمجتمع.
0: اخيرا دكتورة، شنو النصائح الذهبية للحفاظ على صحة المفاصل مع التقدم بالعمر؟
1: النصائح الذهبية هو السمنة، الخطر الكبير على المفاصل، تخلي الجسم بحالة التهاب مستمر وتأثر ميكانيكيا على المفاصل. فنصيحتي هو نمط حياة صحي، أكل صحي، الابتعاد عن الدهون والسكريات المشبعة، السكريات والدهون المشبعة، الابتعاد يعني عن الفترات الجلوس الطويلة، الابتعاد عن يعني انه نشوف الشاشات بكثرة، ممارسة الرياضة طبعا هاي كلش مهم، هذه هي أهم النصائح، وكذلك استشارة الطبيب في
0: بتاخذ
1: حالة
0: معلومة من تشات جي بي تي.
1: هو قلت لك الذكاء الصناعي سلاح ذو
0: نعم
1: حدين،
0: نعم
1: اللي يعرف يستخدمه ممكن يوظفه بالفعل إلى خدمته،
0: صح
1: لكنه شخص من عامة الشعب ما أتصور حيقدر يستخدم تشات جي بي تي أو
0: موجودة صفحاتكم دكتورة، صفحات
1: نعم
0: أطباء هم معتمدين ومعروفين، أقدر
1: نعم
0: أخذ المعلومة من عنده.
1: بالفعل، وبالفعل ازدادوا الأطباء وأغلبهم دي ينشرون معلومات
0: نصائح
1: صحيحة
0: متفضلين
1: وممتازة،
0: متفضلين.
1: فطبعا استشارة الطبيب من يصير عنده ألم مفاصل حيحافظ على صحة المفصل قبل ما يعني يفوت الأوان.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

عيونك كلام وبقلبك رام حسيت بدفى خليني بإيديك غفيني بعينيك حبيت الغفا.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لمختلف الأعمار والاهتمامات. دورة بناء مشاريع التخرج باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهي مخصصة لطلبة المراحل الأخيرة لمساعدتهم على تطوير أفكار مبتكرة وإنجاز مشاريع أكاديمية وتقنية متميزة، مدتها 5 أيام وبإجور 25,000 دينار، وتسجيل مستمر خلال شهر حزيران الحالي. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل، مهارات جديدة، خبرات عملية وعلمية، وفرص حقيقية لمواكبة عالم التكنولوجيا الحديثة. سارعوا بالتسجيل فالمقاعد محدودة. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 078-41-00-06 و077-41-00-06.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني،
2: يلا نكمل الأغاني.
4: ساعة معك.

من الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها.

0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61 المستقبل اف ام، الاولى في بابل.
1: حمل تطبيق اذاعه جامعه المستقبل على متجر جوجل بلاي واب ستور، واستمع الى اخر الاخبار والبرامج واجمل الاغاني.

ساعة كاملة كلها أغاني مريم فارس اليوم الساعة 3 الظهر على إذاعة جامعة المستقبل الأولى في بابل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تتيح خدمة الاستلال العلمي عبر الاستمارة الرقمية. رئيس الوزراء يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في عملية التنمية ومحاربة الفساد والابتزاز بكل أشكاله. رئيس الوزراء يوجه بإدراج نص في موازنة 2027 لتعيين الأطباء المقيمين العاملين بصفة عقود حاليا. رئيس الوزراء يستقبل أعضاء مجلس إدارة وتطوير القطاع الخاص ورؤساء مجالس إدارات المصارف الأهلية. رئيس مجلس النواب يصل إلى المملكة الأردنية الهاشمية. قتيل وسبعة جرحى بمشاجرات مسلحة عنيفة في ديالى. ناقلة صينية محملة بمليوني برميل من النفط العراقي تغادر ميناء البصرة. وزير الحرب الأمريكي: أوروبا تواجه غزوا جديدا عبر شواطئها. وأسود الرافدين في شيكاغو: استعدادات أخيرة قبل المونديال وتعزيزات في القائمة. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 07841-00006 و 07741-00006.
2: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 حزيران 2026 في تمام الساعة 11:00 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
3: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
4: جامعة المستقبل تعلن انطلاق مسابقة مبتكر المستقبل للإبداع والابتكار الطلابي بهدف دعم الأفكار الريادية ومشاريع التخرج المتميزة وتحويلها إلى مشاريع تخدم المجتمع وسوق العمل.
5: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
6: خلصت الثواني،
0: يلا نكمل الأغاني.
7: جديد على المستقبل أفهم، الأولى في بابل.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لمختلف الأعمار والاهتمامات. دورة تصميم مواقع الويب الحديثة التي تعلم أساسيات الهوت ميل وسي أس أس ومبادئ يو آي ويو أكس لبناء مواقع إلكترونية عصرية وجذابة، مدتها أسبوعان وبإجور 50,000 دينار وتسجيل مستمر خلال شهر حزيران الحالي. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل، مهارات جديدة، خبرات عملية وعلمية، وفرص حقيقية لمواكبة عالم التكنولوجيا الحديثة. سارعوا بالتسجيل فالمقاعد محدودة. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 078-41-00-06 و077-41-00-06.
2: حصاد شهر آيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
3: جامعة المستقبل تحصد جائزة التميز الدولية في التعليم QAHE تقديراً لتميزها الأكاديمي والمؤسسي والتزامها بمعايير الجودة العالمية.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
5: خلصت الثواني،
0: يلا نكمل الأغاني.
6: المستقبل الأولى في بابل.

بالزحمة وطول اليوم، خليك على موجتنا دوم. إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.

ساعة كاملة كلها أغاني مريم فارس اليوم الساعة 3 الظهر على إذاعة جامعة المستقبل الأولى في بابل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تتيح خدمة الاستلال العلمي عبر استمارة رقمية. رئيس الوزراء يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في عملية التنمية ومحاربة الفساد والابتزاز بكل أشكاله. رئيس الوزراء يوجه بإدراج نص في موازنة 2027 لتعيين الأطباء المقيمين العاملين بصفة عقود حاليا. رئيس الوزراء يستقبل أعضاء مجلس إدارة وتطوير القطاع الخاص ورؤساء مجالس إدارات المصارف الأهلية. رئيس مجلس النواب يصل إلى المملكة الأردنية الهاشمية. قتيل وسبعة جرحى بمشاجرات مسلحة عنيفة في ديالى. ناقلة صينية محملة بمليوني برميل من النفط العراقي تغادر ميناء البصرة. وزير الحرب الأمريكي: أوروبا تواجه غزوا جديدا عبر شواطئها. وأسود الرافدين في شيكاغو: استعدادات أخيرة قبل المونديال وتعزيزات في القائمة. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
1: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
2: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 حزيران 2026 في تمام الساعة 11 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
3: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
4: جامعة المستقبل تستقبل وفداً أكاديمياً رفيعاً من جامعة المنصورة المصرية لبحث تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي وتطوير برامج الدراسات العليا المشتركة، بما يدعم مسيرة التدوير والتميز الأكاديمي بين الجامعتين.
0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام.

0: هبل اف ام 91.7 الاولى في بابل.
1: المونديال مو بس بطولة ولا بس جول وفرحة. المونديال هو الحكايات اللي راح تبقى واللحظات اللي تهز الملاعب والقلوب. ببرنامج أغرب حكايات المونديال راح نرجع عقارب الساعة ونعيش وياكم أجمل وأغرب القصص مع براق الشمري وفي المونتاج الإذاعي مصطفى زيكو.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي إذاعة جامعة المستقبل وحلقة جديدة من برنامج حكايات المونديال. في الإعداد والتقديم مع محدثكم براق الشمري وفي الإخراج الإذاعي مصطفى زيكو. المكسيك تعوض كولومبيا. كان فيفا مطمئنا عقب نهاية مونديال 1982 إلى أن النسخة التالية من الكأس ستحتضنها كولومبيا، لكن في 26 من تشرين الأول 1982 أعلن رئيس البلد اللاتيني بيليساريو بنتيكور أن بلاده ليست مستعدة اقتصاديا لتنظيم البطولة. وقال الرئيس إن بلاده اختيرت مقرا للكأس قبلها بثماني سنوات عندما كان عدد الفرق المشاركة 16 منتخبا، لكن مع زيادة العدد إلى 24 فريقا لم تكن كولومبيا مستعدة مثل إسبانيا في مسألة امتلاك 10 ملاعب كبيرة ومجهزة. وبعد انسحاب كولومبيا من التنظيم، رشح رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم كونكاكاف خواكين سوريا في كانون الأول من العام نفسه المكسيك التي سبق لها تنظيم الحدث نفسه قبل ذلك ب12 عاما لتتنافس مع الولايات المتحدة وكندا على احتضان المونديال. وربما يرجع قرار كونغرس الفيفا الذي انعقد في 19 من أيام عام 1983 في مدينة ستوكهولم اختيار المكسيك لتصبح أول بلد ينال شرف تنظيم الكأس مرتين إلى صداقة رئيس الفيفا جواو هافيلاند مع رجل الأعمال المكسيكي غريميو كانيديو نائب رئيس الفيفا والمدير بشبكة تلفيزيا التلفزيونية العملاقة. كان الأمر الظاهر على الصعيد السياسي إن المكسيكيين فازوا بسهولة، لكن التبعات جاءت في صورة انتقادات قوية من القارات الخمسة، فظهرت شكاوى من تكرار المكسيك احتضان البطولة مقارنة بدول لم يسبق لها أبدا القيام بالأمر مثل الولايات المتحدة وكندا. ووصل الأمر إلى حد أن اللاعبين والمدربين رفعوا أصواتهم للتعبير عن استيائهم من المناخ الخانق الذي غلف كل مباراة، ولم يكن ارتفاع درجة الحرارة هو التدخل الوحيد الذي مارسته الطبيعة اليوم. ففي أيلول 1985 وقبل عام من ركلة البداية ضرب

0: التي كان من المقرر أن تحتضن البطولة لم تتعرض لأي ضرر، وهي معجزة حقيقية. مسق عراقي. تعرض اللاعب العراقي باسل غورغيس حنا لعقوبة قاسية من قبل الاتحاد الدولي للعبة بعدما بصق على حكم مواجهة منتخب بلاده لبلجيكا. حدثت هذه الواقعة في الدقيقة 52 بينما كان الفريق الأوروبي متقدما بهدفين نظيفين، وبعدما وجه باسل ركلة قوية إلى أحد لاعبي الخصم، فأنذر الحكم الكولومبي خيسوس دياث بلاثيو لاعب الوسط العراقي، لكن اللاعب بسق في وجهه ردا على قراره، وبسبب هذا التصرف غير اللائق أوقف اللاعب مدة عام. يد الرب تفسد الرهان. بعد فوز الأرجنتين المتوهج بربع نهائي بطولة المكسيك 1986 على إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد في 22 من حزيران، قرر عدد من وكالات المراهنات البريطانية إعادة النقود إلى من راهنوا على التعادل بين المنتخبين، على اعتبار أن هدف دييغو أرماندو مارادونا الذي جاء عبر يد الرب لم يكن صحيحاً. قد يقول المرء إن الهدف الثاني كان بهدفين وإنه كان يجب أن لا تعاد أي مبالغ إلى المراهنين. المهم إنه بعد مرور 20 عاما على هذه المباراة، حاول مراهن إنجليزي غاضب يدعى أيان ويلورث الاعتداء على مارادونا عندما قاد مباراته الأولى مدربا للمنتخب الأرجنتيني أمام اسكتلندا في 19 من تشرين الثاني 2008، واعتقلت الشرطة الرجل الهائج أثناء محاولته الدخول إلى ملعب هامبن بارك مسلحا بساطور لقطع رأس اللص. وقال ويلورث صاحب 43 عاما لرجال الشرطة الذين أوقفوه أنه كان قد راهن بأموال كثيرة في 1986 على فوز المنتخب الإنجليزي، وبعد الخسارة بهدفي مارادونا بات مديونا، بل إن زوجته هجرت.
1: المونديال مو بس بطولة ولا بس جول وفرحة، المونديال هو الحكايات اللي راح تبقى واللحظات اللي تهز الملاعب والقلوب. ببرنامج أغرب حكايات المونديال راح نرجع عقارب الساعة ونعيش وياكم أجمل وأغرب القصص مع براق الشمري، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى زيكو.
2: جديد على المستقبل أفهم الأولى في بابل.

كل فكرة بداية، وكل بداية تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لمختلف الأعمار والاهتمامات. أما طلبة الإعدادية، دورة تعلم البرمجة بلغة C++ من الصفر التي تبني أساساً متيناً في التفكير والمنطق البرمجي وتفتح الباب نحو التخصصات التقنية المتقدمة، مدتها شهر كامل وبأجور 100,000 دينار، وتسجيل مستمر خلال شهر حزيران الحالي. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل، مهارات جديدة، خبرات عملية وعلمية، وفرص حقيقية لمواكبة عالم التكنولوجيا الحديثة. سارعوا بالتسجيل فالمقاعد محدودة. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 078-41-00-06 و077-41-00-06. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لمختلف الأعمار والاهتمامات. دورة الأردوينو للأعمار من 8 إلى 15 سنة، حيث يتعلم المشاركون فيها برمجة المتحكمات الإلكترونية وربط الحساسات لبناء مشاريع ذكية وتفاعلية. مدة الدورة 10 أيام وبأجور 75,000 دينار، وتسجيل مستمر خلال شهر حزيران الحالي. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل، مهارات جديدة، خبرات عملية وعلمية، وفرص حقيقية لمواكبة عالم التكنولوجيا الحديثة. سارعوا بالتسجيل فالمقاعد محدودة. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 078-41-00-06 و077-41-00-06.
2: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية. جامعة المستقبل تطلق أعمال المجلس الاستشاري الصناعي لكلية الطب بهدف تعزيز التكامل مع القطاع الصحي وتطوير التعليم الطبي والبحث العلمي بما يواكب متطلبات سوق العمل والتقنيات الطبية الحديثة. حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تشيد بجامعة المستقبل وتثمن نجاحها في تنظيم أسبوع المستقبل الدولي 4 للاستدامة، مؤكدة دور الجامع الريادي في دعم البحث العلمي والابتكار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
4: خلصت الثواني،
3: يلا نكمل الأغاني.
5: ساعة معك.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كله إلنا.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تتيح خدمة الاستلال العلمي عبر استمارة رقمية. رئيس الوزراء يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في عملية التنمية ومحاربة الفساد والابتزاز بكل أشكاله. رئيس الوزراء يوجه بإدراج نص في موازنة 2027 لتعيين الأطباء المقيمين العاملين بصفة عقود حاليا. رئيس الوزراء يستقبل أعضاء مجلس إدارة وتطوير القطاع الخاص ورؤساء مجالس إدارات المصارف الأهلية. رئيس مجلس النواب يصل إلى المملكة الأردنية الهاشمية. نينوى اعتقال 3 مراهقين أساءوا للأجهزة الأمنية ببث مباشر. وزير الخارجية العراقي يكشف طباعة 25 تريليون دينار عراقي ويحذر من كارثة. إسقاط مسيرتين إيرانيتين هددتا الملاحة في هرمز. وألمانيا تهزم أمريكا استعدادا لمونديال 2026. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR, Al Mustaqbal University Radio.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و0774100006.
2: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 من حزيران 2026 في تمام الساعة 11 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
3: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
4: جامعة المستقبل تطلق مجلس المستقبل للذكاء الاصطناعي الجامعي بهدف قيادة التحول الرقمي والمعرفي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي والإدارة، بما يعزز مكانة الجامعة كمؤسسة أكاديمية رائدة في الابتكار واقتصاد المعرفة.
5: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
6: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
7: ساعة معك.

حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لمختلف الأعمار والاهتمامات. في مجال التعليم الحديث تنطلق دورة توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم والتدريس لتعليم إعداد المحتوى الذكي والاختبارات المؤتمتة ورفع كفاءة التعليم الرقمي، مدتها 10 أيام بإجور 50,000 دينار وتسجيل مستمر خلال شهر حزيران الحالي. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل، مهارات جديدة، خبرات عملية وعلمية، وفرص حقيقية لمواكبة عالم التكنولوجيا الحديثة. سارعوا بالتسجيل فالمقاعد محدودة. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 078-41-00-06 و077-41-00-06.
2: حصاد شهر آيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية. جامعة المستقبل ترعى بطولة العراق للمراكز التخصصية لعام 2026 لبناء الأجسام واللياقة البدنية في إطار دعمها المتواصل للرياضة والشباب وتعزيز الأنشطة الرياضية في العراق.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
4: خلصت الثواني،
5: يلا نكمل الأغاني.
6: كل القصص، كل القصص حنرسمها بالصوت. المستقبل FM.

المستقبل FM مليانة أغاني.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تتيح خدمة الاستلال العلمي عبر استمارة رقمية. رئيس الوزراء يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في عملية التنمية ومحاربة الفساد والابتزاز بكل أشكاله. رئيس الوزراء يوجه بإدراج نص في موازنة 2027 لتعيين الأطباء المقيمين العاملين بصفة عقود حاليا. رئيس الوزراء يستقبل أعضاء مجلس إدارة وتطوير القطاع الخاص ورؤساء مجالس إدارات المصارف الأهلية. رئيس مجلس النواب يصل إلى المملكة الأردنية الهاشمية. نينوى اعتقال 3 مراهقين أساءوا للأجهزة الأمنية ببث مباشر. وزير الخارجية العراقي يكشف طباعة 25 تريليون دينار عراقي ويحذر من كارثة. إسقاط مسيرتين إيرانيتين هددتا الملاحة في هرمز. وألمانيا تهزم أمريكا استعدادا لمونديال 2026. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
1: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
2: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 حزيران 2026 في تمام الساعة 11 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
3: حصاد شهر آيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
4: جامعة المستقبل تعلن فتح باب التسجيل للبرامج التدريبية الصيفية في جامعة المنصورة المصرية لعام 2026 لطلبة مختلف التخصصات، بهدف تعزيز خبراتهم العلمية والعملية ضمن برنامج تدريبي خلال شهري تموز وآب المقبلين.
0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل FM، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام.
5: كم مرة قلنا يا ريت الوقت يرجع، او لو بس عندي وقت كافي؟ بس بالحقيقة الوقت مثل الماي، اذا ضاع ما تقدر تلزمه بيدك. راح نحكي عن أهمية الوقت وشلون نستغله قبل لا يضيع، وشلون نقدر نقلب كل دقيقة لصالحنا بدل ما تروح هدر. بدل ضايع مع إسراء الخفاجي، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى زيكو.
6: حياكم الله مستمعينا الأكارم، مستمعي إذاعة جامعة المستقبل، الإذاعة الأولى في بابل. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بدل ضايع. هذا البرنامج يأتيكم من إعداد حيدر الشلبي وتقديم إسراء الخفاجي، أما في المونتاج مصطفى زيكو. هل يمكن العيش بدون ساعات؟ تجربة العيش وفقاً للشعور الداخلي بالوقت. في عالم مليء بالساعات والوقت المحدد، هل يمكن حقاً العيش بدون التحديق في الساعة؟ تخيل لو إننا تمكننا من تحديد الوقت بناءً على الشعور الداخلي، بعيداً عن الأرقام والإشارات الزمنية التي تسيطر على حياتنا. هل سنشعر بنفس مستوى الإيقاع؟ وهل سنتمكن من العيش بشكل أكثر هدوءاً؟ العيش دون ساعات يعني العودة إلى طريقة بدائية في التعامل مع الوقت. في العصور القديمة كانت الحياة تدور حول الشمس والمواسم. الناس لم يكن لديهم ساعات لإخبارهم بالوقت، بل كانوا يراقبون السماء أو يلاحظون التغيرات في الطبيعة. كان وقتهم يعتمد على النشاطات الطبيعية مثل الزراعة أو الطقس، وكانت حياتهم تتكيف مع هذه الدورة. أصبحت ساعات اليد أو الهواتف الذكية تتحكم بنا، لكن هل يمكن العودة إلى هذا النمط الطبيعي؟ بعض الأشخاص يختارون تقليص استخدام الساعات كجزء من محاولتهم للعيش في اللحظة الراهنة. قد يشعرون بأنهم أكثر اتصالاً بأنفسهم وبالبيئة المحيطة بهم عندما لا يكونون مشغولين بمراقبة الوقت طوال اليوم. في المقابل، قد يكون من الصعب في بعض الأحيان العيش بدون هذا التحديد الزمني، خاصة في مجتمع يسير وفقاً لمواعيد دقيقة. لكن التجربة الحقيقية والفعلية لعيش الحياة بناء على شعور داخلي بالوقت قد تكون تجربة غنية. قد تجد أن ترك الساعات يعزز من قدرتك على التركيز على اللحظة الحالية دون القلق بشأن ما هو قادم.
5: كم مرة قلنا يا ريت الوقت يرجع، أو لو بس عندي وقت كافي؟ بس بالحقيقة الوقت مثل الماي، إذا ضاع ما تقدر تلزمه بيدك. راح نحكي عن أهمية الوقت وشلون نستغله قبل لا يضيع، وشلون نقدر نقلب كل دقيقة لصالحنا بدل ما تروح هدر. بدل ضايع مع إسراء الخفاجي، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى زيكو.
7: جديد على المستقبل أفهم الأولى في بابل.

عالم يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

0: ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لمختلف الأعمار والاهتمامات. دورة اللغة الإنجليزية العامة للأساتذة والتي تركز على تطوير مهارات التواصل الأكاديمي وإدارة المحاضرات باللغة الإنجليزية، مدتها أسبوع وبأجور 30,000 دينار وتسجيل مستمر خلال شهر حزيران الحالي. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل، مهارات جديدة، خبرات عملية وعلمية، وفرص حقيقية لمواكبة عالم التكنولوجيا الحديثة. سارعوا بالتسجيل فالمقاعد محدودة. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 078-41-00-06 و077-41-00-06.
2: حصاد شهر آيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية. رئيس جامعة المستقبل يلتقي طلبة الماجستير المستضاف من جامعة العلوم الماليزية، مؤكداً دعمهم وتوفير فرص التعيين للخريجين المتميزين، ومشيداً بنجاح التجربة الأولى من نوعها على مستوى الجامعات العراقية في مجال الدراسات العليا الدولية.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
4: خلصة الثواني، يلا نكمل الأغاني.
5: من قلب بابل وحلتها المستقبل.

في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

0: إذاعة جامعة المستقبل، نكهتها عراقية بس المود عربي
1: كله كذب.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تتيح خدمة الاستلال العلمي عبر الاستمارة الرقمية. رئيس الوزراء يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في عملية التنمية ومحاربة الفساد والابتزاز بكل أشكاله. رئيس الوزراء يوجه بإدراج نص في موازنة 2027 لتعيين الأطباء المقيمين العاملين بصفة عقود حاليا. رئيس الوزراء يستقبل أعضاء مجلس إدارة وتطوير القطاع الخاص ورؤساء مجالس إدارات المصارف الأهلية. رئيس مجلس النواب يصل إلى المملكة الأردنية الهاشمية. مسرع 3 أشخاص وإصابة مدنيين بحادثي سير في كركوك. تراجع كبير بأسعار الذهب وسط استقرار الدولار في بغداد وأربيل. منظمة الصحة: نحو 500 إصابة مؤكدة بإيبولا في وسط إفريقيا. والهلال السعودي ينافس لضم النجم الفرنسي عثمان ديمبلي مهاجم باريس سان جيرمان. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل يونيفرسيتي راديو.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
1: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 من حزيران 2026 في تمام الساعة 11 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
2: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
3: رئيس جامعة المستقبل يترأس اجتماعا موسعا لبحث تطوير تخصصات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتعزيز الشراكات الأكاديمية الدولية، بما يدعم توجه الجامعة نحو التدوير والريادة الرقمية.
4: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل FM، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل FM،
5: جديد على المستقبل FM، الأولى في بابل.

هنا من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

بالزحمة وطول اليوم، خليك على موجتنا دوم. إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.

0: أعطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لمختلف الأعمار والاهتمامات. دورة ماتلاب للمهندسين والباحثين وطلبة الهندسة، وهي دورة الأداة المتقدمة لتحليل البيانات وحل المسائل الرياضية والهندسية والمحاكاة الاحترافية، مدتها شهر كامل وبأجور 100,000 دينار، وتسجيل مستمر خلال شهر حزيران الحالي. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل، مهارات جديدة، خبرات عملية وعلمية، وفرص حقيقية لمواكبة عالم التكنولوجيا الحديثة. سارعوا بالتسجيل فالمقاعد محدودة. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 078-41-00-06 و077-41-00-06.
2: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية. رئيس جامعة المستقبل يؤكد أهمية تعزيز الشراكة مع قطاع الصناعة خلال اجتماع المجلس الاستشاري الصناعي لكلية التقنيات الهندسية، بما يسهم في تطوير المناهج الدراسية ودعم التدريب العملي والبحوث التطبيقية وموائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
4: خلصت الثواني،
0: يلا نكمل الأغاني.
5: حتفتر العراق وإنت بمكانك. المستقبل FM.

كل فكرة بداية، وكل بداية تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.

0: نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم.
1: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
2: السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تتيح خدمة الاستلال العلمي عبر استمارة رقمية. رئيس الوزراء يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في عملية التنمية ومحاربة الفساد والابتزاز بكل أشكاله. رئيس الوزراء يوجه بإدراج نص في موازنة 2027 لتعيين الأطباء المقيمين العاملين بصفة عقود حاليا. رئيس الوزراء يستقبل أعضاء مجلس إدارة وتطوير القطاع الخاص ورؤساء مجالس إدارات المصارف الأهلية. رئيس مجلس النواب يصل إلى المملكة الأردنية الهاشمية. مصرع 3 أشخاص وإصابة مدنيين بحادثي سير في كركوك. تراجع كبير بأسعار الذهب وسط استقرار الدولار في بغداد وأربيل. منظمة الصحة: نحو 500 إصابة مؤكدة بإيبولا في وسط إفريقيا. والهلال السعودي ينافس لضم النجم الفرنسي عثمان ديمبلي مهاجم باريس سان جيرمان. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل يونيفرسيتي راديو.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
2: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 حزيران 2026 في تمام الساعة 11:00 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
3: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
4: كلية الصيدلة تطلق العدد الأول من المجلد الرابع لمجلة المستقبل للعلوم الصيدلانية، متضمنا بحوثا علمية محكمة لباحثين من داخل العراق وخارجه.
5: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
6: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
7: جديد على المستقبل FM، الأولى في بابل.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الاغاني.
1: مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لمختلف الأعمار والاهتمامات. دورة إنترنت الأشياء والأنظمة الذكية للمهتمين بالتقنيات الذكية، فبإمكانهم الانضمام لهذه الدورة التي تعلم بناء أنظمة متصلة وأجهزة يمكن التحكم بها عن بعد، مدتها 10 أيام وبإجور 75,000 دينار، وتسجيل مستمر خلال شهر حزيران الحالي. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل، مهارات جديدة، خبرات عملية وعلمية، وفرص حقيقية لمواكبة عالم التكنولوجيا الحديثة. سارعوا بالتسجيل فالمقاعد محدودة. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 078-41-00-06 و07741-00-06.
0: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية. مستشفى المستقبل التعليمي يحتضن تمرينا ميدانيا واسعا للدفاع المدني لتعزيز الجاهزية والاستجابة للطوارئ.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني،
2: يلا نكمل الأغاني.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تتيح خدمة الاستلال العلمي عبر الاستمارة الرقمية. رئيس الوزراء يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في عملية التنمية ومحاربة الفساد والابتزاز بكل أشكاله. رئيس الوزراء يوجه بإدراج نص في موازنة 2027 لتعيين الأطباء المقيمين العاملين بصفة عقود حاليا. رئيس الوزراء يستقبل أعضاء مجلس إدارة وتطوير القطاع الخاص ورؤساء مجالس إدارات المصارف الأهلية. رئيس مجلس النواب يصل إلى المملكة الأردنية الهاشمية. مسرع 3 أشخاص وإصابة مدنيين بحادثي سير في كركوك. تراجع كبير بأسعار الذهب وسط استقرار الدولار في بغداد وأربيل. منظمة الصحة: نحو 500 إصابة مؤكدة بإيبولا في وسط إفريقيا. والهلال السعودي ينافس لضم النجم الفرنسي عثمان ديمبلي مهاجم باريس سان جيرمان. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

كان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها.

حناجر قرآنية. برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي، من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضا.

في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم للكتاب الكريم. كونوا

الشيخ الحافظ خليل. ولد الشيخ المقرئ الحافظ خليل إسماعيل في العام 1920 في جانب الكرخ من مدينة بغداد في العراق، وفي محلة سوق حمادة، ومن أبوين مسلمين عراقيين، ومن عائلة دينية معروفة بتقواها وتقاليدها الإسلامية. ولما بلغ صباه وهو في زهرة شبابه اليافع حفظ القرآن الكريم بإتقان وتجويد، وتتلمذ على يد الملا محمد ذويب الذي كان إمام مسجد السويدي القريب من مسكنه

0: تعلم وأتقن علوم التلاوة والتجويد على يد الملا جاسم سلامة الذي أشرف عليه كثيرا لذكائه المتميز، وكان ملتزما بتوجيهات شيخه السديدة، وكذلك درس على يد الملا رشيد ثم الملا عبد الله عمر ثم الملا إبراهيم العلي ثم الملا عواد العبدلي، وقد كانوا من أهم القراء في بغداد. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض

صدق الله العلي العظيم. مستمعين الكرام، وعند بلوغ الشيخ الحافظ خليل سن 13 من عمره، دخل المدرسة العلمية الدينية في جامع نائل خاتون، والتي كانت وقت ذاك بإدارة الحاج نجم الدين الواعظ والشيخ قاسم القيسي. وقد اختصت هذه المدرسة بتعليم أصول الفقه والحديث والتفسير والعقائد وقراءة القرآن الكريم، وقد تخرج فيها سنة 1943. وقد كان للشيخ نجم الدين الواعظ الفضل الأكبر في مسيرة الحافظ خليل إسماعيل وفي شهرته وسمعته في عالم التلاوة والتجويد، إذ كان له مرشدا ومعلما ومربيا وموجها، وكان يتلقى منه دروسا يومية منتظمة في النحو والصرف والتجويد، ودخلها ثانية سنة 1944 وتخرج فيها سنة 1953، ونال الشهادة الدينية وكان الأول على أقرانه، ونال جائزة قدرها 30 دينارا على تفوقه. تأثر الشيخ الحافظ خليل بالملا جاسم محمد سلامة، كان مدرسا بارعا لجميع القراء ومنهم عبد الفتاح معروف. وفي سنة 1937 عين الشيخ المقرئ الحافظ خليل إسماعيل في جامع السراي وفي مدرسة نائل خاتون الدينية مقرئا ومتعلما في آن واحد، وشغل رئاسة محفل القراء في جامع الإمام الأعظم، وأخذ يتنقل إلى عدة جوامع منها جامع صندل وجامع الشيخ عمر السهرارودي، وكان آخر المطاف في جامع الحاج بنية. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ربك.
1: صدق الله العلي العظيم. وفي سنة 1941 تبر الشيخ خليل إسماعيل في دار الإذاعة العراقية، وكانت أول تلاوة له في يوم 11/9/1941، وكانت من سورة المؤمنون، وكان البث في دار الإذاعة حينها على الهواء مباشرة. كانت قراءته تصويرية لمعاني الآيات تؤثر بالسامعين، وسبب في ذلك قوله: إنني عندما أقرأ القرآن الكريم أجعل أمامي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. وكان هذا من الأسباب التي تشجعه على القراءة وفق الأنغام المقامية البغدادية الأصيلة. كانت قراءة الحافظ خليل إسماعيل بنية صادقة لوجه الله، ولم يبتغ الشهرة أو ليقال عنه كذا أو للحصول على نفع مادي، وهذا يعرفه من خالطه. وفي العام 1942 وجهت دار الإذاعة إلى الشيخ دعوة للرعاية والعناية بالمقرئين، وإلى توجيه الدعوة لجميع المقرئين في الإذاعة للحضور إلى ديوان مديرية الأوقاف لإجراء الاختبار والامتحان لمن يستحق أن يلقب بلقب الحافظ، لأن كلمة الحافظ تعني معرفته لعلوم القرآن الكريم. وبعد إجراء الاختبار من لجنة ألفت من 3 من العلماء وممثل عن الأوقاف وآخر عن وزارة العدل وقاضي بغداد وكاتب المجلس، وكان أحدهم الحافظ سيد الجوادي وهو من أهالي الموصل، وكان مقرئاً آنذاك في دار الإذاعة، فلم يوفق في الحصول على هذا اللقب في ذلك الامتحان سوى الحافظ خليل إسماعيل، لذا فإنه لم ينل لقب الحافظ كنية بل ناله بجدارة واستحقاق. وقد وصف الحافظ خليل إسماعيل بأنه بستان الأنغام العراقية الأصيلة، إذ إن نغم ومقام الزنكران لم يجرؤ أحد من المقرئين أن يقرأه أبدا إلى يومنا هذا لصعوبة أدائه وترتيله في أحسن حاله، ولكن الحافظ إسماعيل يقرأه بكل إتقان ودقة متناهية. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قالوا ربنا أفرغ

0: وإنك لمن المرسلين.
1: صدق الله العلي العظيم. وفي العام 1951 عندما زار العراق المقرئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي قال بحقه: إني لم أكن أسمع مثل الحافظ خليل. وهذا التصريح مثبت في الصحف البغدادية التي نشرت هذا القول للشيخ الشعشاعي. وفي العام 1961 سافر المقرئ خليل إلى القدس الشريف، وقد قرأ في حرم القدس الشريف ونال إعجاب المستمعين هناك. أما في العام 1979 فقد وجهت له دعوة من وزارة الأوقاف العراقية للسفر إلى الكويت لقراءة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك، وهناك أجريت له مقابلات تلفزيونية وصحفية كثيرة ونال استحسان كل من معه هناك، لأن القراءة العراقية ذات شجون في عالم التلاوة القرآنية، وكان قد سجل القرآن الكريم كاملا مرتلا وعلى النغمات، وقرأ القرآن في عدد من الدول الإسلامية والعربية ومنها المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة والمسجد الأقصى وجامع السيدة زينب عليه السلام في دمشق، وكانوا يعجبون به أشد الإعجاب. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. وفي مطلع العام 2000 اشتد عليه مرضه ولم يمهله طويلا، فدخل دار التمريض الخاص في 23 كانون الثاني، وأجريت له عملية غسل لكليته، وبقي على هذه الحالة إلى يوم 3 تموز من ذات العام. عندها دخل المستشفى لغسل الكلية للمرة 36، وقد توفي بعد ظهر يوم الأربعاء 5 تموز عام 2000. وفي صباح اليوم التالي شيعت بغداد الحافظ خليل من جامع المعز تشيعا مهيبا إلى مثواه الأخير في مقبرة الكرخ في أبي غريب. ويتقدم المشيعين مجموعة من العلماء والكتاب والشعراء، ولفيف من المقرئين، وجمع غفير من المواطنين الذين أتوا ليشاركوا في تشيع القارئ الحافظ خليل إسماعيل. وأقيم مجلس العزاء من قبل أسرته في جامع عادل خاتون في بغداد. إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثامنة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 07841-00006 و 077-41-00006.
4: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 حزيران 2026 في تمام الساعة 11:00 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
5: حصاد شهر آيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
6: مجلس جامعة المستقبل يثمن مشاركة طلبته في برنامج التدريب الصيفي بجامعة ألانيا علاء الدين كيكوبات التركية، ويشيد بما اكتسبوه من خبرات علمية وثقافية.
7: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
8: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
9: كانوا يقولون كلمة بسيطة بس وراها حكايات عمرها سنين، من سوالف البيبية، النصايح الأهل، ومن عادات تربينا عليها ويمكن بعدها نعيشها لليوم. برنامج كانوا يقولون ياخذك بجولة بين تراثنا الشعبي، نفتح بيه سوالف قديمة ونشوف جيد بعدها تعيش بيناتنا. كانوا يقولون، إعداد حيدر الشلبي، تقديم أزل الخفاجي، ومونتاج مصطفى زيكو.
10: أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج كانوا يقولون، اللي نحكي بيه عن عادات وتقاليد شعبية من تراثنا العراقي، ونحاول نفهم شنو أصلها وليش الناس كانت تسويها. حلقتنا اليوم عن عادة يمكن شفتوها وهواي ببيوتنا. أرش المي بعد ما يطلع أحد للسفر. من يسافر شخص عزيز يتودع العائلة على الباب، وبعد ما يطلع ويمشي شوية الأم أو أحد الأهل يشمر ورا مي ويقولون حتى يرجع بالسلامة، مثل ما المي يرجع وين ما ينصب. بس السؤال هنا، هل أنه فعلا المي يسبب رجعة الشخص لو أكو معنى ثاني ورا؟ بالماضي السفر ما كان سهل أبدا، لا سيارات مريحة ولا طرق آمنة ولا تواصل. كان السفر يعني قلق طويل وأيام وشهور من الانتظار. الناس ابتكرت رموز بسيطة حتى تعبر عن الدعاء والرجاء. الماي كان رمز للنقاء، للانسياب والعودة السهلة. فمن يرشون المي كأنهم يقولون مثل ما الماي يرجع بطبيعته، أنت هم ترجع عنه سالم.

والعادة هنا مو مرتبطة بسحر أو تأثير حقيقي قد ما هي مرتبطة بالقلب والمشاعر. الأم من تودع ابنها تريد تسوي أي شيء طمنها، ترش مي، حركة وداع، وتخفف القلق وتحول الخوف إلى أمل. يعني هي طريقة لتفريغ المشاعر بشكل رمزي وبسيطة.

0: اليوم نعرف أن رجوع الشخص ما له علاقة بالمي نهائياً. الرجعة تعتمد على الطريق، السفر، الظروف والسلامة. بس الجميل بهالعادات أنه أنت تكتشف شلون الناس كانت تعبر عن مشاعرها بأشياء بسيطة من البيئة اللي حواليها. الماي، التراب، الخبز، الملح، كلها تحولت إلى رموز. إذا نفكر بها بهدوء نشوف أنه رش المي مو عادة خوف بل عادة حب، حب للأشخاص المسافرين ورغبة بسلامتهم ودعاء غير مباشر بأن يرجعون بخير. يعني هو مو فعل، هو إحساس. وبالنهاية رش المي بعد السفر مو شي يغير القدر بس يغير شعور الإنسان. يبقى مجرد مي بس محمل بالدعاء والنية الطيبة. وكانوا يقولون اللي نحبه حتى وداعا نسويه بطقوس من القلب. وصلنا لنهاية حلقتنا من كانوا يقولون. نلتقيكم بحلقة جديدة وعادة جديدة من تراثنا الشعبي العراقي.
1: كانوا يقولون، كلمة بسيطة بس وراها حكايات عمرها سنين، من سوالف البيبية النصايح الأهل ومن عادات تربينا عليها ويمكن بعدها نعيشها لليوم. برنامج كانوا يقولون ياخذك بجولة بين تراثنا الشعبي، نفتح بيه سوالف قديمة ونشوف ايش قد بعدها تعيش بيناتنا. كانوا يقولون إعداد حيدر الشلبي، تقديم أزل الخفاجي، ومونتاج مصطفى زيكو.
2: جديد على المستقبل أفهم الأولى في بابل.

0: نبأ مغرم.
1: هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة.
2: حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

0: المستقبل اف ام الاولى في بابل.
1: مركز الاخبار من اذاعه جامعه المستقبل. نتحرى الخبر بدقه، نحرره بمهنيه، ونقدمه بمصداقيه لتكون الصوره الكامله. مركز الاخبار من اذاعه جامعه المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: بخطوات إلكترونية ميسرة وبأسعار رمزية، جامعة المستقبل تطلق خدمة الاستلال العلمي عبر استمارة رقمية. وزير الموارد المائية يعلن قرارات وإجراءات لدعم الواقع المائي في جنوب بابل. الزيدي: أبواب العراق مفتوحة أمام الشركات اليابانية للاستثمار. تأكيد عراقي أردني على المضي قدما بمشاريع الطاقة والكهرباء والاقتصاد. ترامب: نحن قريبون جدا من توقيع اتفاق نهائي مع إيران. وكوريا الشمالية: وضعنا كقوة نووية غير قابل للتفاوض على الإطلاق. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها لكم محمد زيدان، أهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: في إطار خطتها للتحول الرقمي الشامل واختصار الوقت والجهد على الباحثين والطلبة، أعلن مركز المستقبل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في جامعة المستقبل إطلاق خدمة الاستلال الإلكتروني وفحص الانتحال العلمي للأبحاث والرسائل والأطاريح بآلية تكنولوجية حديثة وبأجور رمزية مخفضة. واعتمد المركز استمارة إلكترونية متكاملة تتيح للتدريسيين وطلبة الدراسات العليا والمراحل المنتهية رفع نتاجاتهم العلمية وإرسالها من أي مكان وفي أي وقت دون الحاجة إلى المراجعة التقليدية. وتوفر الخدمة فحصا دقيقا للنصوص من خلال مقارنتها بكبرى المستودعات والمكتبات الرقمية العالمية والمحلية، مع ضمان السرية التامة وحفظ الملكية الفكرية. كما يصدر المركز تقارير تفصيلية بسرعة عبر فريق متخصص، دعما لجودة البحوث والرصانة الأكاديمية. أعلن وزير الموارد المائية مثنى التميمي جملة من القرارات والإجراءات الداعمة للواقع المائي خلال زيارة ميدانية إلى مناطق جنوب محافظة بابل. وذكر بيان للوزارة أن التميمي زار ناحيتي الحمزة الغربي والشمالي والتقى الأهالي والمزارعين للإطلاع مباشرة على الواقع المائي والخدمي والاستماع إلى أبرز التحديات. ووجه الوزير بتشكيل فريق عمل متخصص لمتابعة المشكلات ووضع الحلول اللازمة لها، مع الإسراع في أعمال تطهير الأنهر والجداول من نبات زهرة النيل. كما وجه باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيصال المياه إلى المناطق والأرياف التي تعاني من شح المياه، خصوصا تلك التي لم تصلها الحصص المائية منذ أكثر من 8 سنوات. وتضمنت الزيارة تشكيل لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ التوجيهات وزيادة الحصص المائية للجداول الثلاثة والمباشرة بأعمال التطهير لضمان انسيابية الجريان وتحسين كفاءة الإرواء. وأكد تميمي استمرار الوزارة في تنفيذ خططها لمعالجة المشكلات المائية ودعم الاستقرار الزراعي. في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق العالمية، تبقى الموازنة العامة للدولة أداة رئيسية لتنظيم الإيرادات والنفقات وتحقيق الاستقرار المالي. ومع استمرار ارتباط الاقتصاد العراقي بعائدات النفط، تبرز تحديات تتطلب إدارة مالية أكثر كفاءة لمواجهة التقلبات الاقتصادية المحتملة. التفاصيل مع الزميل طلال المدنية.
2: تواجه الموازنة العامة للعراق لعام 2026 تحديات مالية واقتصادية متزايدة نتيجة الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية، الأمر الذي يجعلها عرضة للتأثير بتذبذب أسعار النفط في الأسواق العالمية. وتسعى الحكومة من خلال الموازنة إلى تعزيز الانضباط المالي عبر تقليل النفقات غير الضرورية والالتزام بتسديد المستحقات المالية. وفي هذا السياق أوضح الباحث في الشأن الاقتصادي جليل اللامي أن نجاح الموازنة يرتبط بقدرة الدولة مع تقليل من المتغيرات الخسارات التي تعرضها الأسواق النفطية، مشيرا في تجاوز التحديات وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي.
3: موازنة عام 2026 وأولها تقليل الاعتماد على النفط، تشييد الانفاق الحكومي، حماية الرواتب والرعاية الاجتماعية.
2: من جانبه دعا الباحث الاقتصادي عبد العظيم الخفاجي إلى تبني موازنة تعتمد على البرامج والأهداف بدلا من الاقتصار على موازنة البنود التقليدية.
4: نطالب بموازنة برامج وليس موازنة بنود، واستنادا إلى الرجوع إلى الموازنة الصفرية بإعادة ترتيب واردات العراق وأتمتة جميع واردات العراق ثم يتم توزيعها على قطاعات.
2: ويرى مختصون أن تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية وتوسيع مصادر الدخل يمثلان خطوة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد. في إذاعة جامعة المستقبل، طلال المدني، محافظة بابل.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي أن أبواب العراق مفتوحة أمام الشركات اليابانية للاستثمار في مختلف القطاعات، ولا سيما المشاريع الاستراتيجية الكبرى وقطاعات البنى التحتية والاقتصاد. جاء ذلك خلال استقباله السفير اليابان لدى العراق أكيرا إندو، الذي قدم تهنئة الحكومة اليابانية بنيل الحكومة العراقية ثقة مجلس النواب. وشدد زيدي على أن الحكومة ستقدم جميع التسهيلات اللازمة للمستثمرين، بما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين. من جانبه، أكد السفير الياباني حرص بلاده على تنمية العلاقات الثنائية وتعزيزها، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين. أكد رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي ورئيس الوزراء الأردني جعفر حسان ضرورة المضي قدما في المشاريع المشتركة بين البلدين، خصوصا في مجالات الطاقة والكهرباء والتبادل الاقتصادي والتجاري. وشهد اللقاء التأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع العراق والأردن، وأهمية تسهيل حركة التجارة وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين. كما ثمن الحلبوسي مواقف الأردن ودعم الملك عبدالله الثاني للعراق في مواجهة التحديات وتعزيز روابط العمل المشترك. أكد وزير المالية فالح الساري أن الوزارة مستمرة في تنفيذ إصلاحات مالية شاملة ترتكز على تطوير الإدارة المالية وتعزيز الإيرادات غير النفطية وتحديث الأنظمة المصرفية والضريبية والجمركية. وجاء ذلك خلال استقباله وفد البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي جان كريستوف والممثل الخاص للبعثة في العراق إيمانويل سالينس. وبحث الجانبان آفاق التعاون الفني والمؤسسي ودعم أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي في العراق، إضافة إلى آليات الدعم الفني والاستشاري لإعداد الموازنة العامة المقبلة، بما يعزز كفاءة التخطيط المالي ويحقق الاستدامة المالية. كما شدد ساري على أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية في بناء القدرات المؤسسية ودعم المشاريع التنموية وتحفيز الاستثمار. أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي تمكن مفارزه من إلقاء القبض على عدد من المتسللين الأجانب في محافظة نينوى بعد دخولهم الأراضي العراقية بصورة غير قانونية ووصولهم إلى مدينة الموصل، حيث جرى توقيفهم وفق أحكام قانون الإقامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم. وفي إطار تنفيذ المذكرات القضائية، نفذت المفارز واجبا نوعيا في منطقة الدواسة بالجانب الأيمن من الموصل، أسفر عن إلقاء القبض على متهمين وفق أحكام المادة 37 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي محافظة ديالى، عثرت المفارز على كدس عتاد من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الندى بقضاء بلدروس، ضم قذائف هاون وصواريخ وعبوات ناسفة جرى ضبطها وإتلافها أصوليا من قبل الجهات المختصة.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: دوليا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإيران أصبحتا قريبتين جدا من التوصل إلى اتفاق نهائي، مشيرا إلى أنه يواصل الضغط من أجل تخلي طهران عن طموحاتها النووية. وقال ترامب في تصريحات صحفية أنه لن يرفع التجميد عن الأصول الإيرانية أو أي عقوبات مسبقة ضمن أي اتفاق محتمل، مؤكدا أن إيران أقرت بعدم امتلاك أسلحة نووية. وأضاف أنه في حال التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب فسيجري العمل مع إيران لاستعادة وتدمير اليورانيوم عالي التخصيب. أعلن عضو لجنة التخطيط والميزانية في مجلس الشورى الإيراني محسن زنغن أن بلاده تستوفي رسوما تتراوح بين 1.5 مليون ومليوني دولار من كل سفينة تعبر مضيق هرمز. وأشار إلى أن خطة تحصيل رسوم الخدمات ما زالت محل نقاش بين الخبراء فيما يتعلق بآليات التحكم الذكي بالمضيق. وبحسب المعلومات المتداولة فقد جرى تشكيل فريق عمل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وبإشراف المجلس الأعلى للأمن القومي لمتابعة تنفيذ الخطة على أن تودع المبالغ المحصلة في الخزينة العامة وفق قانون الميزانية. أكدت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ وأحد أبرز المسؤولين في الحزب الحاكم أن بلادها لن تتخلى عن وضعها كدولة تمتلك أسلحة نووية، مؤكدة أن هذا الملف غير قابل للتفاوض على الإطلاق. وقالت في تصريحات نقلتها وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن بلادها لن تتسامح مع أي تهديد يستهدف أنها أو سيادتها. وتأتي هذه التصريحات قبيل زيارة مرتقبة للرئيس الصيني إلى بيونغ يانغ في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية المتعلقة بأمن شبه الجزيرة الكورية ومستقبل الملف النووي في المنطقة.
1: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
0: وأخيرا وفي أحوال الطقس في البلاد وفي محافظة بابل، حيث أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية أن يكون الطقس ليوم غد الاثنين صحوا أو مستقرا في عموم محافظة العراق مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وأجواء صيفية حارة خلال ساعات النهار، في حين تكون الرؤية الأفقية جيدة والرياح معتدلة السرعة. وفي محافظة بابل يتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى نحو 43 درجة مئوية مع طقس صحو واستقرار جوي دون فرص لهطول الأمطار. كما تتراوح درجات الحرارة في المدن الوسطى والجنوبية بين أوائل ومنتصف الأربعينيات. وينصح المختصون بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة والإكثار من شرب السوائل، خصوصا مع استمرار الأجواء الحارة في معظم مناطق البلاد. مستمعين الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. بخطوات إلكترونية ميسرة وبأسعار رمزية، جامعة المستقبل تطلق خدمة الاستلال العلمي عبر استمارة رقمية. وزير الموارد المائية يعلن قرارات وإجراءات لدعم الواقع المائي في جنوب بابل. الزيدي: أبواب العراق مفتوحة أمام الشركات اليابانية للاستثمار. تأكيد عراقي أردني على المضي قدما بمشاريع الطاقة والكهرباء والاقتصاد. ترامب: نحن قريبون جدا من توقيع اتفاق نهائي مع إيران. وكوريا الشمالية: وضعنا كقوة نووية غير قابل للتفاوض على الإطلاق. مستمعين الكرام، ختام النشرة، شكرا لكم على حسن الاستماع، إلى اللقاء.

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

أجمل عوض، واللي ما يحب شخص مثلك ضايع وما عنده حظ. لحظة يمك أختصر بيها ألف دنيا وعمر، خلى فهمك ليش عاني وانكسر.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

0: بالزحمة وطول اليوم، خليك على موجتنا دوم. إذاعة جامعة المستقبل الأولى البابل.
1: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. العاشرة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.
0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و0774100006.
3: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 حزيران 2026 في تمام الساعة 11 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
4: حصاد شهر آيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
5: جامعة المستقبل تنافس ب 27 فريقاً في بطولة NURAI للروبوتات والذكاء الاصطناعي، وتؤكد ريادتها في دعم الابتكار الفني.
6: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
7: جديد على المستقبل FM الأولى في بابل.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

0: لي ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لمختلف الأعمار والاهتمامات. الأساتذة والباحثون وطلبة الدراسات العليا فموعدهم مع دورة مهارات كتابة البحث العلمي وأدوات الذكاء الاصطناعي التي تجمع بين أسس البحث الأكاديمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير جودة البحوث وتسريع إنجازها، مدتها أسبوعان وبإجور 50,000 دينار وتسجيل مستمر خلال شهر حزيران الحالي. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل، مهارات جديدة، خبرات عملية وعلمية، وفرص حقيقية لمواكبة عالم التكنولوجيا الحديثة. سارعوا بالتسجيل فالمقاعد محدودة. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 078-41-00-06 و077-41-00-06.
0: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. المستقبل FM مليانة أغاني.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كله إلنا.

كل فكرة بداية، وكل بداية تصنع الفرق. تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت لا شمس مستحيل الفرق. تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الحادية عشر ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
4: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 حزيران 2026 في تمام الساعة 11 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريجي الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
5: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطة بارزة وإنجازات نوعية.
6: كلية طب الأسنان في جامعة المستقبل توقع اتفاقية توأم علمية مع جامعة القادسية لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي.
7: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
8: خلصت الثواني،
7: يلا نكمل الأغاني.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

والزعل فيه خايف أزعل.

هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.

هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثانية صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

قبل ما يعني أطلع على المسرح دائما أحاول لما يكون عندي أغنية سولو أحاول إنه أستمع للأغاني العراقية القديمة، أشبع بها، أستمتع بها. الأغنية اللي غنيتها بالكونسرت الأخير كانت هذا مو إنصاف منك، كان بها مقام، فبديت أستمع للمقام وبكثافة وبغزارة إلى درجة إنه بديت أستمتع وأحس بالمقام. مؤدين المقام الكبار العراقيين محمد القبنشي، يوسف عمر، كنت أستمع إلى أيضا الفنانة الكبيرة سليمة مراد، ناظم الغزالي، كل هذول الناس حطيتهم يعني حضرتهم بمخيلتي أنه أنا لازم أقدم شيء يليق بهذول الفنانين الكبار العراقيين العمالقة، بس على قد الإمكانات اللي عندي يعني. فأتمنى أنه تكون توصل للجمهور، هي فعلا وصلت للجمهور اللي كان بالمسرح، فأتمنى أنه توصل للجمهور العراقي بطريقة جميلة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM 91.7.